الراديو 90 90 هواها مصري.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

على كل محراب في الوجود من الروح.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الشركة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: جامعة الدول العربية أدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب اللبناني، وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا التصعيد الخطير يهدف بنسف أي جهود رامية لتسوية الصراع الدائر وإنهاء الاحتلال. وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه ودعمها الكامل للدولة اللبنانية. 11 شخصا من بينهم 3 أطفال قتلوا أمس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي. ويأتي هذا التصعيد قبل جولة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من المقرر عقدها في روما مطلع الشهر المقبل. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال إن الاقتصاد الأمريكي مقبل على انتعاشة قريبة مع اقتراب الحرب مع إيران من نهايتها. وتوقع رئيس مجلس النواب الأمريكي أن يؤدي انتهاء الصراع إلى خفض تكاليف الطاقة والنقل، بما يسهم في تراجع أسعار البنزين والمواد الغذائية في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط والغاز. العاصمة الأوكرانية كييف شهدت دوية عدة انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم بالتزامن مع تحذيرات رسمية من هجوم محتمل بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. هذا ولم تتوفر بعد معلومات بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توجيهاتها بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة المحاور والطرق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح بدأ مشواره مع طرابزونسبور بالتعادل مع فريق قاسم باشا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن

0: لإعلانك على الراديو 9090. راديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
1: صباح الخير، صباح الفل والسعادة، وصباح كل حاجة حلوة على أحلى صبحية في الدنيا، وبداية أسبوع جديد على راديو 90 FM. وصباحكم مطرحك يرحب بكم. درجة الحرارة في القاهرة 36-25، اسكندرية 31-24، اسماعيلية 37-24، شرم الشيخ والغداء 38-29، والعريش 33-24. الساعة الأولى كل الأغاني الجديدة اللي نزلت في الكام يوم اللي فاتوا هنسمعها مع بعض كده.

non-stop music. Non-stop music. Get ready, it's you to start. دي المناقشه والتعايش اللي هنقول منها شويه كده في كسير السعاده، كل شويه نعيد مع بعض منهم كذا حاجه او ناخد حاجات مختلفه بتدرس في المدارس الالمانيه اللي مؤخرا بقوا النجوم بيرشحوها كافضل تعلم. القاعده دي يعني بيستهدفوا ان هم يعلموا الاطفال اهم حاجه فيها قبول الاختلاف والتعايش

0: من القواعد اللي بيتكلم عنها في الإكسير السعادة. وإكسير السعادة دي قواعد اللي بيتكلم عنها قواعد تدرس في المدارس الألمانية وبقت مناهج. من ضمن الحاجات اللي بيقولوها في القواعد دي الحوار للإقناع مش بالإلزام. ساعدني أفهمك وأفهم وجهة نظرك، ساعدني أوضح لك رأيي، ما تقفش على كل كلمة من كلامي، افهم قصدي. ده اللي بيدرس للأطفال في ألمانيا على فكرة. اللي بيزعجك ممكن ما يزعجنيش، واللي بيزعجني ممكن جدا ما يزعجكش. ما تحكمش عليا من كلمة قلتها أو سلوك عابر عملته، ما تتصيدش أخطائي، وما تمارسش عليا دور الأستاذ والمعلم. طبيعي أني أغلط، دور على الجوانب الإيجابية اللي فيها، دور على الحاجات اللي أنا صح فيها، علشان هتلاقي فيها حاجات كويسة كتير جدا جدا جدا. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM وإكسير السعادة من ألمانيا ومدارس ألمانيا.
1: أغنية جديدة على الراديو 90 جنات اللي فاتوا.

0: الثمانينات اللي فاتوا أغنية جديدة على الراديو 90 90.
1: كل الأغاني اللي بنسمعها من أول بداية الحلقة النهاردة أغاني جديدة.

وما يدرس أيضا في مدارس ألمانيا للأطفال؟ اقبلني زي ما أنا عشان أقبلك زي ما أنت. البني آدم ما بيتفاعلش غير أكتر غير مع المختلف عنه، اللي شبهه ما بيبقاش التفاعل كبير، فاختلاف الألوان هو سر جمال أي لوحة. أنت تقدر تغير نفسك سهل جدا وتتعلم لحد ما تتغير، لكنك تغيرني دي صعبة شوي عليك. عاملني بالطريقة اللي تحب أعاملك بيها يا صديقي. من اللي بتدرس برضو في المدارس الألمانية للأطفال، أنت جزء من كل منظومة في الحياة، واختلافك هو سر تميزك في كل منظومة. ابنك مش أنت، وزمنك غير زمنه. شريك حياتك مش نسخة منك لما تكبر كده، مش هيبقى نسخة منك، هو نسخة مقابلة ليك، زي إيدك اليمين وإيدك الشمال، لو كانوا الاتنين نسخة مع بعض ما كانوش هيتقابلوا. لو الناس كلها بتفكر بنفس الشكل ونفس الطريقة كان هيبقى فين الإبداع؟ الناس محتاجة تحس منك بالتقدير والتشجيع وانت صغير وانت كبير. معلومة تانية بيقولوها للأطفال في المدارس، أنا مش بشوف وشي انت اللي بتشوفهولي، أنا بحمي ظهرك وانت بتحمي ظهري، وانا وانت مع بعض ننجز اي شغل مطلوب بسرعة اكبر وبأقل

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A-Series الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واحدة عليكي وواحدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره، في امل وفي ابتسامه، السلامه في العلامه.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
1: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
4: الواحد عايز حاجة الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
5: ايه ده؟ يونس انت جيت؟
6: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي

0: هل انت نرفوز ام نص نرفوز ام نرفوز ونص ام مش نرفوز خالص وكل؟ طب بص يا سيدي، احنا هنقول لك اسئله والاجابات ما بين الف وب وجيم ودال. الاختيارات الف وب وجيم ودال، الف وب وجيم ودال. فهتشوف هتدي نفسك كام الف وهتدي نفسك كام ب وكام جيم وكام دال. ركز تاني، هنقول اسئله وكل سؤال عليه اختيارات الف ب جيم دال. هتختار تقول الف ب مثلا كذا كذا، وفي الاخر هتقول لي الغالبيه بتاعتك رايحه ناحيه الالف ولا رايحه ناحيه الب ولا رايحه ناحيه الجيم ولا رايحه ناحيه الدال، عشان احللك شخصيه حضرتك. تاني هسال ثلاث اسئله بالظبط، الثلاث اسئله كل سؤال ليه اربع اختيارات الف ب جيم دال. فبعد ما اخلص هتقول لي يونس انا الغالب عندي الف، الغالب عندي ب، الغالب عندي جيم، الغالب عندي دال، وهكذا بقى. فانا اقول لك شخصيه حضرتك كان نرفوز ام نص او نرفوز ونص. يعني لو وصلت البيت وانت تعبان جدا وهتموت من الجوع وسالت على الاكل لقيته لسه مش جاهز، هتعمل ايه؟ الف هتزعق وتهلل وتقلب الدنيا، ازاي غدا مش جاهز؟ ب هتبرطم بكلام كده وتبهبك بشويه كلام وتدخل اوضتك تريح لحد ما الاكل يجهز. جيم تدخل على التلاجة تدور على اي حاجه تاكلها وخلاص. دال تدخل المطبخ تساعد في تجهيز الاكل عشان نخلص. السؤال الثاني، لو كنت بتشتغل على مشروع معين او بتخطط لحاجه وبعد ما اشتغلت عليها ساعات طويله اكتشفت غلطه كل حاجه كانت مبنيه عليها ولقيت يعني من الاخر كده كل حاجه باظت، وممكن مثلا لقيت الشغل ما تسيفش، هتعمل ايه؟ هتغضب وتقوم ترمي كل الورق، ممكن تكسر الدنيا او ممكن تخبط الجهاز خبطه بقى الكمبيوتر بتاعك مثلا. ب هتنزعج وتضايق جدا ان الخطا ده حصل، لكن شويه وهتهدى وترجع، ما فيش اختيارات، هتبني الشغل من الاول. جيم هتحاول تصلح الغلطه باي طريقه وتدور على حلول، مش هتقفل من بدري كده، لا هتفضل تدور تدور تدور. دال هتعتبر نفسك كانك لسه ما بداتش اصلا وتعيد الموضوع من الاول. السؤال الثالث والاخير، لو انت سايق او انت سايقه وفجاه لقيت عربيه طالعه عليك من شارع الفرع بشكل مفاجئ، هتعمل ايه؟ هتزود سرعتك وتروح من العربيه وتضطر الطريقه وتوقف عشان تديله درس في الاخلاق او تتخانق؟ ب هتزود سرعتك وتيجي جنب سواق العربيه الثانيه وتقول له يا ده الاختيار الثالث، هتتعصب من تصرف صاحب العربيه بس خلاص، يعني ممكن تبص له تربقه بنظره هكذا لأ من فوق لتحت كده، يعني يا حكير يا حكير. جيم هو ده اللي قلنا اللي هي النظره فيها احتكار، دي احتقار يعني. دال هتعتبر كأنها مفيش حاجة حصلت، الحمد لله الحمد لله انها جت سليمة، ده انت ممكن حتى لما تعدي من جنبه وتبتسم له تقولي اه مركز يا عم صباح الخير. قولي بقى وقولي لي حالا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 90 4 010 400 90 90 4. الاغلب ما تبعتوليش كام الف وكام ب، انا مش في امتحان. قولولي الاغلب الف ولا ب ولا جيم ولا دال، وابعتولي اسمكو
1: حالا. اغنية جديدة على الراديو 90 90 لطيفة من برا، هلا هلا.

كل المزيكا اللي بتحبها، كل الأغاني اللي بتدور عليها، القديم الجديد على 90-90 صباحك ومكرح. كل اللي تحب تسمعه في صباحك ومطرحك على راديو 90-90.

الاختيارات راحت ناحية جيم من عمر دكتور ندى هشام به سعدي بيقول هانجري مان از ماد مان. دي حقيقة. صباح وفل يا يونس. هو مش الأغلبية ألف بس كلهم الحقيقة من أحمد منسي. في كمان وفاء قالت ألف الاختيار الأول. عمرو الشيمي قال كله ألف. حنان بدران قالت كله جيم. اللي بيبعت حرفين مش هختار. هما ثلاث أسئلة لما تبعت لي منهم حرفين يبقى أنا عملت إيه؟ هو حرف واحد اللي هتختاره. في يونس الأغنية اللي اشتغلت بتقولوا أغنية اشتغلت قبل ده واتقطعت بسرعة دي؟ دي ناتالي امبروجيا اسمها تور. عايزه حاضر بس هي اتشابهت مع تراك تاني واشتغلت. انا هي الاثنين. تعالوا بقى نشوف يا باشا. لو معظم اجاباتك الف فانت نرفوز ونص. مش بقى نرفوز بقى ونص. سريع الغضب، عصبي بشكل صعب قوي، لما بتتحصن بتشوفش قدامك، ما بتعرفش تهدى ولا تفكر في حاجه، وبسبب عصبيتك بتوقع نفسك في مشاكل كبيره. انت من الناس اللي بيطلعوا انفجارات وبعد ما يخلص بقى طاقه الشحنه الرهيبه اللي عنده ممكن يقعد يعيط، ممكن حالته تبقى نفسيه صعبه جدا، يصعب عليك جدا جدا جدا. اما لو انت اجاباتك معظمها به فانت نرفوز. مش نرفوز ونرفوز بس، عندك حتة كده ان انت بتحاول يعني اسيطر على قد ما اقدر. يعني مش لازم الخناقة يبقى فيها شتايم، مش لازم يبقى فيها ضرب. ففي حتة كده انا بلحق امسك نفسي على قد ما اقدر بس فيها عصبية. لو معظم اجاباتك جيم فانت نرفوز الربع. انت متزن، في حتة عصبية بس في اتزان، بتحاكم عقلك وبتحاول ما تسمحش لأي حاجة تعصبك ولا تسبب لك ان انت تخسر الناس بسبب العصبية. إنسان جميل جدا عنده توازن، مش كل الأمور بتبقى هادية، لا في أمور لا بيبقى ليها رد فعل، بس رد فعل مش غلط، رد فعل مش مبالغ فيه، ما يزعلش مني الناس وما يخلينيش أندم بعد كده من أي تصرف أو أي رد فعل بعد كده أقول أنا كنت غلط. اللي إجاباته معظمها جيم ده اللي هو بيقولوا عليه النفس اللوامة، اللي هو ما بيحبش يغلط في الناس كتير، فدايما ممكن يجي على نفسه عشان الناس. لو إجاباتك معظمها دال انت بستركول فظيع، انت هادي. بصوا هو بتاع اختيارات دال ده لا ما ينفعش المزيكا اللي شغالة دي، انا هجيب له مزيكا حلوة كده عشان ايه نكلمه صح. تعال لو معظم اختياراتك دال انت ده، انت بتاخد الامور ببساطة وفي يعني رقعة من اللامبالاة رهيبة. الناس بتتهمك ان انت من جوه بتغلي وفي فوران، بس انت عايز تقول لهم يا جماعة انتوا اتفه من اني افكر فيكو. وده مبدأ عندك حلو فعلا، انت مش بتمثل، انت فعلا الناس بالنسبة لك مين دول اللي هتعصب عشانهم يابا؟ مين دول يا عم الحاج؟ مين دول يا استاذة؟ مهما كان الموضوع كبير انت عندك ليه دايما لعله خير، ربنا ما يعملش حاجه وحشه، تبقى شايفني بتنطط قدامك حصل معلش يومين وانا حتي عادي هتبقى ذكرى بعد كده. الناس بتشوفك مستفز جدا وانت فعلا مستفز، انت مستفز حتى بوصفك دلوقتي الناس اتعصبت على فكره منك. انت فكره المشاكل، انت مش بتتجاهل مشاكل الناس، انت مش عايز وجع الدماغ، انت شخص ما بيحبش وجع الدماغ. تحية لكل اللي اختاروا الاختيارات دي واللي اختاروا اختيار دال. اللهم ارزقنا هذا الاختيار.

0: كريم كريم
1: استنى لسه في أكتر.
2: صباح الفل
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
1: والان مع البرج في الدرك مع احمد يونس.
4: يا جدي الاسبوع ده حاول ما تترددش في انك تطلب اي حاجه من حد انت محتاجها، وخصوصا ان في حد معين انت افضلك عليه كتير قوي وهو مستنيك. يا عيني تطلب اي طلب، اطلب يا بختك يا عم، في حد مستني منك الطلب. اداله الاسبوع ده حاول ما تخليش الحماس الزايد تخليك مندفع وتخد قرارات متسرعه وبعد كده نرجع نلطم. الحوت الاسبوع ده لازم تعرف ان لسانك هو مش مشكلتك الكبرى في الفتره اللي فاتت، فرمل بقى، سيطر عليه شويه بقى، الدبش طوب. الحمل الاسبوع ده حاول كل يوم تعمل حاجه صغيره تبسط بيها حد تاني، يعني تخيل على اخر الاسبوع تبقى بسطت خمسه، عارف انت هتبسط اكتر منهم. الطور الاسبوع ده محتاج تاخد وقت لنفسك، ترتيب افكار، ترتيب دنيتك، ترتيب بيت، ترتيب حاجات كتير محتاجه عشان في شويه لخبطه عامله شويه طاقه سلبيه محتاجين نخلص منها. اما الجوزاء فمحتاج تاخد قرار حاسم في حاجه سحلاك معاها بقالك مده، قرر قبل ما القرار يفلت ويطلع وما يبقاش انت اللي مقرر. والسرطان الاسبوع ده محتاجين في حاجه كده محتاج تقولها، يعني متردد في انك تتكلم فيها، حاجة مزعلاك او حاجة مفرحات او مشاعر يعني مكتومة مكبوتة، في حاجة محتاجة تتقال يا سرطانة. الاسد سيب كرسي القيادة شوية وبص اقعد على الكنبة اللي ورا شوية وشوف الطريق، بص في حاجات حلوة قوي من كتر ما انت اللي ماشي سايق سايق سايق سايق سايق الدنيا كلها انت ما بتستمتعش، حاول تبص من الكرسي او الكنبة الخلفية شوية. للأسف أما العذراء في بداية الأسبوع محتاجين نأكد عليك حاجة لازم تكون متأكد منها، كل حاجة بتحصل والله السبب، وكل موقف بتعدي بيه والله السبب، وبيديك حاجة هتستفيد بيها قدام، أقلها خبرة. الميزان جرب تركز الأسبوع ده في فكرة اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي، يا عم كتر تفكيرنا في اللي جاي مش هيخليه يجي ولا هيغيره، فعيش اللحظة ويعني ارضى باللي موجود واسعى ان انت يبقى فيه افضل. الاسبوع ده يا عقرب القلق والتوتر اللي هاجم عليك كده من الاسبوع اللي قبل اللي فات انا شايف انه بقى مساحته كبيرة قوي في دماغك، سيبها على الله يا عقرب، سيبها على الله. طب القوس اخيرا انت محتاج حاجة المفروض انها كانت هتبسطك واجلت فيها لاسباب مادية بحتة، طب ما تشوف لها بديل بس ما تلغيهاش خالص، شكلها خروجة بحر يعني مش عارف حاسسها كده يعني، فالقوس يفيدونا يعني. طب العيد ميلاده النهاردة 16/8، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، يا رب يجعل ايام كلها اعياد واعياد واعياد واعياد واعياد واعياد. شخص محبوب جدا من اللي حواليه ودايما بيحبوا يستشيروه وياخدوا رأيه في كل حاجة تخصهم، عايز يرضي كل الناس، بس للأسف ساعات بيعمل ده على حساب نفسه وبيضغط على نفسه قوي. طيب كل سنة وانت طيب يا لعيد ميلادك النهاردة. اكيد البرج في الدرج بتاع تاني الساعة التانية، بس احنا دايما ما بنلحقش نعيد، انا اسف والله. تعالوا نسمع اقفل الشباك وهنسمع حليم الهوى هوية، عن الصوت بقى

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: جامعة الدول العربية أدانت الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني، وأشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا التصعيد يهدد بنسف الجهود الرامية لتسوية الصراع الدائر وإنهاء الاحتلال. 11 شخصا من بينهم 3 أطفال قتلوا أمس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي. ويأتي هذا التصعيد قبل جولة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من المقرر عقدها في روما مطلع الشهر المقبل. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال إن الاقتصاد الأمريكي مقبل على انتعاشه مع اقتراب الحرب مع إيران من نهايتها. وتوقع رئيس مجلس النواب الأمريكي أن يؤدي انتهاء الصراع إلى خفض تكاليف الطاقة والنقل، مما يسهم في تراجع أسعار المواد البترولية والمواد الغذائية في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط والغاز. العاصمة الأوكرانية كييف شهدت دوية عدة انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم بالتزامن مع تحذيرات رسمية من هجوم محتمل بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. هذا ولم تتوفر بعد معلومات بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان راندا منشاوي تابعت الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توجيهاتها بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة المحاور والطرق. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح بدأ مشواره مع طرابزون سبور بالتعادل مع فريق سان باشا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: هنا صباحكم مطرحك على راديو 90 FM.

Start your day with Ahmed Yunus. أغنية جديدة على الراديو 90 90 سامو زين عايشني.

0: تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 99.
1: صباح الفل من جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميل العزيز محمد صابر. صابر صباح الخير.
2: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
1: اخبرنا مروريا ايه يا صديقي العزيز؟
2: انا حابب اطمن سيادتك يا احمد والساده المستمعين الكرام، من محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها زلت بتعمل بشكل طبيعي، بما فيهم ايضا المحافظات الساحليه عدا بعض الكثافات اللي بدات تتوقف في نطاق محافظه اسكندريه من عند منطقه جنكليس وكفر عبده وميدان الوزاره في محور ابو قير. هيفضل ان احنا نستخدم محور المحموديه الجديد في نطاق المحافظات المجاورة كمحافظة الأليوبية. بعض الكثافات اللي بتقابلنا دلوقتي اللي جاية دلوقتي من الزراعي المتجه لمدخل شبرا القيمة ومناطق ميدان المؤسسة، عشان كده بيفضل نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت بتشهد انفرازة وانسيابة مرية على بعض الكثافات أعلى دائري المرج ومناطق السلام ومناطق البراميل، والاتجاه الآخر من الدائري أعلى مناطق المنيب وأعلى منطقة البساتين. في نطاق محافظة الجيزة بعض الكثافات أمام محطة مترو منيب المتجه لمناطق البحر الأعظم، عشان كده بيفضل اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه إلى محافظة الجيزة بنسلك النهاردة طريق أبو النمرس. هنروح لمحافظة القاهرة، بعض الكثافات في كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج المتجه لمناطق وسط البلد، شارع شبرا النهاردة هيكون بديل، وأعلى كوبري حماية الزيتون وأعلى كوبري حدائق القبة بعض الأحجام المتجه لمناطق شرق القاهرة. هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة في نطاق الكورنيش الجزء الآخر اللي خارج دلوقتي من مناطق المعادي وحلوان عند منطقة الملك الصالح، بتقابلنا بعض الكثافات عشان كده كوبري الحجرات هيكون بديل. وبعض الكثافات النهاردة في شارع المساق المتجه إلى مناطق زهراء العاشر، هنروح نستخدم النهاردة كوبري جاردينيا كبير اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية عند كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر وأعلى كوبري 15 مايو، عشان كده هنروح نستخدم المسطحات الأرضية. على ذلك الحركة المرية على كافة محاور الجمهورية تعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: بشكرك صابر وصباحك جميل وزي العسل ان شاء الله.
2: صباح الورد وصباح الفل.
1: صباح الفل. النهاردة اليوم العالمي لقطر الموت. افتكرت ايه دلوقتي؟ افتكرت ايه؟ لسه في صحه وفي في مجهود لده ولا خلص الهضمه كبرت؟ لما تروح واقف قدام الحاجات دي، لما ودي بقى اولادي او رايح لاي سبب ما اقف قدام الحاجات دي اقول ياه زمان زمان، يعني قولوا لي انتوا كمان زمان ولا لسه؟

معرض Forever is Now أو الأبد هو الآن رجع السنة دي بنسخة رقم 6 في الفترة من 24 نوفمبر الجاي، وهيبقى مكانه في أهرامات الجيزة زي كل مرة. هو معرض بيجمع الفن المعاصر والحضارة والفنون القديمة في مكان واحد، واحد من المعارض الحلوة اللي الناس بتروح هناك حتى تتصور صور تذكارية، لأنه بيبقى فيه فعلا حاجات مختلفة جدا. من بداية السنة الدراسية الجديدة هيبدأ التطبيق التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة حضور الطلاب ونتائج التقييمات في عدد من الإدارات التعليمية، وهيتم التوسع في نطاق التطبيق وصولا لتغطية كافة أنحاء الجمهورية. والمنصة هتوفر أدوات ديجيتال متطورة للتسهيل على المدرسين متابعة حضور الطلبة، وكمان هيتم رصد أداء الطلبة الأكاديمي والمعلمين أيضا والتقييم للجميع. سيادة الرئيس وجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تكون مساحة مفتوحة لشباب مصر لطرح الأفكار والمبادرات ودعم المشاركة في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء، وده بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وبالتنسيق ما بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية. لسه مكملين صباحكم أطرحك على راديو 99 FM.

انت لسه مع نفس صباحكم تروح على الراديو 99 FM. موعدنا دائما من الحد الخميس من الساعه 7 للساعه 9 الصباح. ابعتوا لنا الابراج بتاعتكم حالا على واتساب راديو 99 010 400 9094 الاسم والبرج بتاعك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واخدة عليكي واخدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره في امان وفي ابتسامه السلامه في العلامه.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج. اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: نجحنا. بس الجامعة إيه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530-638-312.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Sayid.
9: Your number one radio.

0: تعدي مع أحمد يونس.
1: فوتها وعدتها كتير لما حد قابلك وقال لك محفظتي وقعت وعايز فلوس عشان اروح البلد. فوتها كم مره وعدتها لما الولد كمان كان بيكسر شويه بيض كده قدامه ويقلب كرتونه فاضيه على الارض ويقعد جنبها حزين. فوتها كمان امتى وعدتها لما صاحبك اللي ما كلمكش من ايام ما كنتوا بتروحوا الدرس مع بعض يقول لك قابلني في الكافيه في حاجه مهمه جدا وتقعد معاه عشان يشرح لك الحاجه المهمه وتكتشف انه التسويق الهرمي وهي شجره وانت لو تحت واحد والواحد تحت واحد وجنب واحد وجنب واحد وصاحبك يبقى هيقش كله في الاخر. فوتها قد ايه الرساله اللي بتجيلك على فيسبوك او انستغرام من صاحبك بيقول لك بعت لك كود على موبايلك ابعته لي دلوقتي ضروري وتكتشف بعدها ان تم الاختراق والتهكير وصاحبك اللي بيكلمك ما كانش صاحبك ده اصلا اللي بيتكلم لانه تهاك الاكونت بتاعه هو كمان. فوتها قد ايه لما جالك رساله ابعت الرساله دي لعشر اشخاص هتسمع خبري يفرحك ولو اهملتها ما تعيطش بقى يعني اسهال مزمن بقى هيجيلك. فوتها كم مرة قصة الموبايل 3310 اللي طلعت من سنين كتيرة وتقالك لو علقت الخط او طلبت المكالمة وشدت الخط بسرعة هتفضل المكالمة مكملة زي ما هي. مشكلة ان في ناس الموضوع ده اتعمل معهم ونفع. زي فاكرين كروت ميناتل لما كان في فترة كروت ميناتل كانت يقولك علق الكارت وعمل المكالمة. اقول لك اصلا بتتعلق فعلا واي حد يا عيني يا ولده يا عين امه اول حد بيحط الكارت بعد ده المكالمه النصبايه دي هو اللي بيلبس الكريدت. والله هو اعلم صحيح. سمعتها قد ايه ماكينه الخياطه اللي بتتباع بملايين عشان فيها الزئبق الاحمر اللي بيطول عمر العفاريت بتساوم بيه العفريت. فايه بقى انت تجيب الزئبق الاحمر فتكلم حد من اللي بيحضروا اخواتنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يعني فتقول له انا معايا زئبق احمر. يوم هو مكلم الجن يتصل بيه يقول له معانا جرعه زئبق احمر تشتري على كام. فيكلمك يقول لك هي دلوقتي الاسعار الزئبق الاحمر وصلت لكذا. فقوم ايه بقى الجن عمره يطول بقى يطول يتمط والاعمار بيد الله الجن عمره يزيد. فلما الجن عمره يزيد لازم يديك في المقابل حاجه شبيك لبيك انا الجن تحت رجليك يحفز لك كل اللي انت عاوزه. شوفوا اللي بيتكلم دلوقتي هو اللي بيجي يوم الخميس يقول الكلام ده منتهى النفاق منتهى النفاق والتحول. فوتها قد ايه لما تيجي حدوته السلعوه بقى اللي بتطلع البيوت وخبط على الباب يقولك هتخبط هتخبط دي بتخبط دلوقتي ده عندها امكانيه بتخبط على الباب. والست اللي جت بدري من شغلها ولقيت الدبدوب بيحمر البطاطس. هي القصه دي يا جماعه انا كان عندي فيها مشكله والله العظيم مأساة ان انا ببقى يعني متخيل الدبدوب وهو واقف يحمر البطاطس واقف كده ولابس البتاع اللي بيلبسوه المطبخ بتاع مريالة المطبخ دي ولا مش عارف اسمها ايه وواقف بقى ايه وبيرمي البطاطس من بعيد يعني خايف لدي. شوفوا الخيال بقى بيوصل معاك لحد فين. انتوا بقى كانت بتوصل معاكوا لحد فين بصراحه يعني. القصه بتاعت الدبدوب دي لفت العالم كله يعني. انا لقيت صعب ليه مش من مصر وبيتكلموا عليها وبيقولوا ان في صور ليها والدبدوب اللي كان واقف يعمل الاكل بس في ناس بقى يعني على ما راحت لهم ما كانتش ان هو واقف يحمر بطاطس هو لا كان واقف بيعمل بيتزا.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
6: صباح الخير أحمد، وأسمعكم من راديو 90.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: والختام البرج في الدرج وجاي لك يا برج الجدي يقول لك حاول الاسبوع ده ما تترددش في انك تطلب المساعده اول ما تحتاجها. ما ينفعش تفضل ساحل نفسك لوحدك كده, وخصوصا انك ياما ساعدت ناس كتير. ادي الاسبوع ده حاول ما تخليش الحماس يخليك مندفع وتاخد قرارات متسرعه وانت اصلا مقضيها قرارات متسرعه. كفايه. الحوت الاسبوع ده لازم تعترف ان لسانك جايب لك مشاكل كتيره جدا, ممكن نسيطر الاسبوع ده عليه ونبطل دبش. حمل الاسبوع ده حاول كل يوم تعمل حاجة واحدة صغيرة تبسط بيها حد تاني, اقول لك سر انت هتتبسط اكتر منه. الطور الاسبوع ده محتاج تاخد وقت لنفسك, ترتب دماغك, ترتب افكارك, تعرف انت عايز ايه ومش عايز ايه, وايه الحاجة اللي بتنكد عليك وتضايقك عشان تتخلص منها بسرعة. ماشي. الجوزاء محتاج الاسبوع ده تاخد قرار حاسم كده في حاجة انت بتفكر فيها بقالك كتير, قرر قبل ما القرار يفلت ويطلع من ايدك. السرطان الاسبوع ده محتاج تعبر اكتر عن مشاعرك اكتر, طلعها كده بكلام او بافعال, المهم تطلع قبل ما تنفجر جوانا. اما الاسد حاول تسيب كرسي القيادة يعني الاسبوع ده, وبص كده زي ما يقولوا كده نقعد على الكنبة الخلفية ونتفرج شوية, نشوف اللي بيسوق هيسوق كويس ولا لا. تاني حاجة نبص على الدنيا حوالينا, لان كتر ما احنا عمالين مركزين في اننا نسوق احنا في حاجات حلوة قوي وقع مننا. طيب ده الاسد. العذراء في بداية الاسبوع محتاجين نأكد على حضرتك وحضرتك انك لازم تكون متأكد ان كل حاجة في الدنيا دي بتحصل لسبب, وكل موقف بيعدي بيكون لي ردود افعال متمثلة في خبرة بتضاف لحضرتك حتى لو كان الموقف صعب. طب الميزان الاسبوع ده مطلوب مننا نركز على الحالي, على دلوقتي, على اللحظة دي اكتر ما نفضل سحلين نفسنا باللي جاي. جرب بس تركز في الموجود شوية وان شاء الله اللي جاي يكون احلى. طيب العقرب في شوية قلق وتوتر ومخاوف كده مكملين معانا من الاسبوع اللي فات بسبب ان انت مديها المساحة انها تكمل. النبي بقى والنبي بقى والنبي سيطر بقى على المخاوف والتوتر دي بقى شوية. القوس حاول تعمل حاجة حلوة انت عمال تأجلها, هي مش حاجة بنقترحها عليك, لا لا, انت في حاجة كانت حلوة وعمال تأجلها. خروجة بحر صح ولا ايه القوس؟ بيقول لك بقى يا عم اعملها بقى يا عم بقى. ممكن عيد الحمل تاني. حاضر يا عم بقى. اللي عايز البرج بتاعه ما لحقش يسمعه يبعت لي بس على 010-490-904. هقوله بسرعة قبل ما نختم. الواتساب هو 010-490-904. اللي طلب الحمل بيقولك الأسبوع ده حاول تعمل حاجة صغيرة كل يوم, حاجة بسيطة تبسط بيها حد. يعني انت من الحد للخميس كده يا سلامة تكون بسطت خمسة. بيقولك بقى اللي هتكتشفه في الآخر ان حضرتك اللي اتبسط اكتر منهم بكتير. ممكن برج الجدي تاني. حاضر. بيقولك حاول الأسبوع ده ما تترددش في انك تطلب المساعدة, ما تسحلش نفسك اكتر من كده, وخصوصا يا باشا ان انت ليك افضل على ناس كتير قوي يا جدي باشا. بالدال. وحاضر. حاول ما تخليش الحماس الزايد يخلينا ناخد قرارات متسرعة, لأن حضرتك أستاذ القرارات المتسرعة. كل العيد ميلاد النهاردة 16/8, وكل سنة وانت طيب وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. ربنا يجعل أيامكم كلها حلوة حلوة حلوة. حلوين. شخص محبوب من كل اللي حواليه, دايما عايز يرضي الناس وساعات بيعمل ده بس بيبقى جاي على نفسه يعني ولو حاجة بسيطة, فمش عايزينك تعمل ده. ممكن اسعد الناس بس مش منجيش على نفسك. بس كده. عايزين السرطان تاني والنبي حاضر والنبي ولا اقدر اقول لكم لا. محتاج تعبر اكتر عن حاجه مضايقانه, حاجه في نوع في حاجه كده شايلها على قلبي ومش عارف اواجه. لا اتكلم, قول انا زعلان منك يا فلان في كذا كذا, بس هنقولها ايه بطريقه ما تزعلش مننا الناس. في طوبه قاعده جوه كده عايزين نخلص منها. خلصت النهارده من صباحك ومطرحك. الحلقه خلصت والله, الوقت بيعدي بدري, فالحلقه خلصت بقى يا جماعه. نتقابل بكره. نعيشنا وكان لينا عمر بقى يا دي. عايزين العذراء تاني. هو انتوا ما بتحلكوش غير وانا ماشي؟ طيب انا هقول العذراء واجري. كنت لسه بقول لكم خلصت. العذراء بيقول لك محتاجين ناكد عليك ان كل حاجه بتحصل لسبب, وكل موقف بيعدي لسبب. السلام عليكم بقى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يغلق في 7 اليوم باب تسجيل الرغبة لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة. وضع الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغبتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدا. وزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم الاختبارات الإلكترونية للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي المقبل، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل 20 أغسطس الجاري. جامعة الدول العربية أدانت الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المتواصل على جنوب اللبناني، وأشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا التصعيد يهدد بنصف الجهود الرامية لتسوية الصراع الدائر وإنهاء الاحتلال. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال إن الاقتصاد الأمريكي مقبل على انتعاشة مع اقتراب الحرب مع إيران من نهايتها. وتوقع رئيس مجلس النواب الأمريكي أن يؤدي انتهاء الصراع إلى خفض تكاليف الطاقة والنقل، بما يسهم في تراجع أسعار المواد البترولية والمواد الغذائية في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط والغاز. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توجيهاتها بضرورة الإسراع بمعادلة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة المحاور والطرق. ورياضيا، فريق أرسنال يواجه في 5 اليوم فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

0: يا صباح الفل وسعيد على كل مستمعين الراديو 90 هواها مصري، ولسه صبح من الساعة 9 للساعة 10 مع أبير بسيوني وفادي إبراهيم. صباح الفل والسعادة وصباح كل حاجة حلوة. النهاردة بقى خمن شغلانتي وهنشوف هل انتوا هتبقوا جامدين جامد جدا ولا عادي. هتكلمونا على 2-18-10-866 أو هتبعتولنا على الاس ام اس 199 أو على الواتساب 010-490-90-4.
1: صباح الفل عليك يا عبير.
0: صباح الفل يا فادي والله.
1: صباح الفل على كل الناس اللي سمعنا في كل مكان، يا رب يكون يوم خير وسعادة على كل الناس، ودايما كده بداية الأسبوع تكون مختلفة وحلوة علينا، ومن وقت للتاني كده دايما بس أكتر أكتر أكتر أكتر
0: يا بس كده.
1: تمام، يعني يا رب يكون قضيته ويك اند لذيذ ومستعد لبداية الأسبوع اللي هي دايما بقى بداية الأسبوع الطبيعية يوم الاثنين، فيوم الأحد تلاقي الدنيا أهدى نسبيا في بعض الأماكن.
0: خد بالك في ناس كتير بتورك فروم هوم يوم الأحد، فالدنيا بتبقى أهدى كتير،
1: في ناس بتوركينج فروم بحر، فدول يا بختهم. في ناس يعني وقت الصيف وكده بتبقى مقضين الويك اند اللي هو يعتبر بقى لونج ويك اند على حسب برضو الاجازات بتاعتكم. فتمام، اهم حاجه تبقى مستعد انك تنبسط وتواجه العالم واليوم كده وانت هادي وتمام.
0: هادي اهم حاجه تبقى هادي،
1: وشعرنا ده دائما اللي هو اي حد يستعجلك، اي حد يضغطك، اي حد تحس ان هو يعني بيعمل اي لود عليك، تقول له واحده واحده. تجري ليه؟
0: واحدة واحدة. ورانا ايه؟
1: ورانا ايه؟
0: على مالك يا
1: وانت تأتي متأخرا؟ افضل قال لها تأتي ابدا.
0: لا المهم ان انت حتى لو اتيت تأتي،
1: ان انت تأتي
0: تأتي، المهم تأتي، المهم توجد، مش مهم اي حاجة تانية.
1: ده دي حاجة مهمة قوي.
0: طيب دلوقتي احنا هنخمن شغلانة، وشغلانة النهاردة صعبة.
1: انا احب الشغلانات الصعبة.
0: انا شغلي بيخليني اقول للناس غلط كتير ومع ذلك بيحبوا يقولي.
1: بس يعني دايما دايما الشخص ده بيقول انت غلط، بس مع كده يعني مع ان انه ده دايما بيغلطك، اللي بيحصل انت تحب تروح يقول لك ان ده غلط وده صح، بس هو دايما يقول لك على ده غلط. فكر، لان هي ممكن تبان ان هي سهله بس هي صعبه شويتين.
0: انا بس عايز اقول لك ان انا الاجابه
1: مش عارف الاجابه،
0: الاجابه نسيتها.
1: طب كويس، بس حاولوا بقى تساعدوا عبير في الموضوع كمان، وابعتوا لنا على الاس ام اس على 199 او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، ندردش مع بعض اكتر واكتر في لسه الصبح.
0: انا الاغنيه دي الفراولة نفسي اشربها على السير،
1: والبني كمان
0: عطشان خالص.
1: البني
0: عبير
1: بيختار الاغنيه دي عشان نفسه
0: الوقت ده، والله
1: ده من درجاتي ولا ده الاحمر ولا ده ايه،
0: انا معرفش ده ايه،
1: ده ميكس احمر شكله على حلو كوبي على حاجات كتير،
0: هو ده لون
1: شكله حلو
0: اكيد. الفنان عمرو دياب ما كانش يعرف عنه عادي.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
5: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
7: حتى

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وسألناك سؤال لي علاقة بخمن شغلانتي. خمن شغلانتي لو أول مرة تسمعها، بنقول لك جملة عن شغلانة معينة أو طريقة معينة في الشغل وتحاول تخمن ده مجال إيه أو شغل إيه. فالنهاردة الوظيفة أو الشغلانة اللي معانا شخص بتروح له علشان يقول لك إن ده غلط، بس
1: بالزبط.
0: بتتقبل منه إنه يقول لك غلط، ما تبقاش متضايق
1: كتير
0: ويقول لك غلط كتير،
1: وعندك بتحب تروح له
0: تعملش كده، تعملش كده عبيد عادي. فحاول تخمن مين الشخص اللي انت ممكن تكون يعني لما تروح له في كل مرة او لما تقابله في كل مرة هيقول لك ده غلط. بس كتير
1: وانت بتحب بتغلط تروح
0: وانت بتبقى يعني عادي بتتقبل منه الفكرة عادي. بعتلنا على الواتساب على 010-490-90-4. معانا تليفون من محمد. يا محمد صباح الفل.
2: صباح الفل،
0: اخبارك ايه؟
2: كله كويس، كله تمام.
0: قلت لنا طريقك طويل شوي،
2: عرفت اوصل خلاص.
0: طب الحمد لله. طب الحمد لله ماشي. منين بقى؟
2: جميل النهارده.
0: من اكتوبر لحد فين؟
2: اكتوبر لحد حتى المأمون.
0: طيب توصل بالسلامه يا رب، وكل يوم كده تبقى معانا في الطريق ده نسليك ونخلي الطريق سهل عليك باذن الله.
2: ربنا يخليك يا رب. عارفه زي
1: دلوقتي بقى انت لو شايف كده سمعت خمن شغلانه، تفتكر دي شغلانه ايه؟ مين الشخص اللي بيحب نروح له بيقول لنا غلط ده؟
2: والله انا قاعد عمال افكر فيها من ساعه ما قلت السؤال وجه في دماغي كذا حاجه صراحه.
0: يلا
1: قول لنا اكتر حاجه بتحسسها صح.
2: اكتر حاجه حاسسها صح ممكن تبقى الحلاق.
1: طب هنروح له ليه؟ هنروح له
0: هيقول لي غلط ليه؟
1: غلط اللي تعب شعرك ده.
0: هيقول لي غلط اللي تعب صحيح. غلط هيقول لي غلط ايه؟
2: غلط ممكن علشان مثلا ما بيسرق يعني ما بيسرقش شعره، وشعره فيه ايش عنده مشكله.
1: طب ما الاوقع بقى لا انا لو مكانك بقى افكر في دكتور السنان، او ده لما بروح له لازم
2: يعالجه. دكتور السنان فعلا بس ما حدش بيحب يروح له.
1: صح هو فعلا اجابه غلط. برافو.
0: بس
2: بيحب يروح له.
1: صح
0: صح الاثنين غلط.
1: الاثنين غلط.
0: برافو عليك يا فندم. الاثنين غلط.
1: واحنا هنا عامه الغلط ده غلط بسيط يعني، احنا برضو فخورين بك عاد يعني. انت انت انت انت صح في عيوننا بس غلط الاجابه.
2: ميرسي ميرسي. بس انا عايز اعرف برضو يعني هو مين اللي احنا بنحب نروح له؟ هو طبيعه البني ادم اي حد بيقول له حاجه غلط ما بيحبش يروح له عليها.
1: ما انت عارف بقى ان العائد عليك كويس يعني، انت عارف ان انت هتروح له
0: والعائد عليك حلو كويس.
1: وبعدين انت انت انت متجوز؟ طيب انت عمرك ما فكرت انها ممكن تبقى مراتك مثلا او الزوجه؟
0: مش ممكن تقول لك
1: لان
0: غلط؟
1: الزوجه بتقول غلط وبرضه يحب يروح لها او ما بنحبش نروح له، على حسب بقى انت وضميرك.
2: حتى ان السؤال ده جارح.
1: حسن السؤال ده جارح.
0: طب اخر مره حد قال لك ان انت غلط؟ خلينا نفتح الحكايه شويه. اخر مره يا محمد حد قال لك انت غلط يا محمد؟
1: مين
0: مين مين اخر حد غلطك؟
1: محمد
0: للدرجه دي؟
1: محمد
0: صمت لغه العظماء للدرجه دي. طب يا محمد واضح ان يعني تمام، مش عايزين نعرف مين غلطك. ما بتغلطش. واضح
1: انت بتغلط. او انا اخر واحد غلطت في حالي
0: دلوقتي. طيب في حد بيقول لنا دكتور الدايت ده من
1: اكونت
0: يعني مش عارف حد اسمه دكتور. طب يا جماعه هبعت اسميكم دايما. في كمان حد تاني كمان قال دكتور الدايت ده مين بقى؟ برضو مش باين الاسم مين. ماشي
1: الاء
0: ماشي.
1: لا غلط بس هي حاجه صح يعني، هي منطقيه بس هي غلط.
0: ثانيه واحده، هي غلط ولا هي حاجه صح؟
1: لا هي منطقيه انتوا صح يعني، بس مش دي اللي في دماغنا. بس هي صح،
0: هي تنفع،
1: تنفع.
0: بس مش دي بس كده.
1: في حد بيقول ثيرابيست او الدكتور النفسي. ليه يا جماعه انتوا بتروحوا لمين
0: يعني؟ هيجي يقول لي غلط ده يقول لي ان انا صح وده انا ماشي كويس زي
1: الفل وبالراحه ولازم يوصل لك. مش هيقول لك غلط صريحه ويزعق لك ده. أيوه. حتى ممكن يزعق لك عادي.
0: خلي بالك ان احنا نقصده هو هيقول لك غلط وما ما تعملش كده
1: وبقفش عادي.
0: ما تعملش كده، اعمل
1: ناس
0: كده.
1: منهم بتبقى قفش. في حد بيقول الاب.
0: الاب
1: هروح له يقول لي غلط
0: وما تعملش كده يعني. ليه الحق؟ هو ليه الحق؟
1: بس هو مش يعني
0: النتيجة لازم تبقى كويسة.
1: بس لا، النتيجة في اللي احنا بنتكلم فيها ممكن تتحول لنتيجة مادية كمان.
0: طيب حاولوا تفكروا معنا وتبعتوا لنا على الواتساب على 010-490-90-4. لا

0: طيب واضح ان احنا يعني سهلناها فناس كتير عرفتها، لكن في ناس لسه في الحتة الصعبة شوية. احنا بنلعب لعبة خمن شغلانتي، بنحاول ان احنا نخمن ايه الشغلانة بنتكلم عليها بالجملة بس اللي احنا قلناها. شخص بتتقبل منه يقول لك ان انت غلط، بس هو مش بيسيبك غير لما يقول لك طب الصح ايه. يعني صح. هو مش هيقول لك غلط ويروح، ويقول لك غلط ده، فالصح بتاع ده كذا.
1: وممكن لو انت شاطر قوي العائد بتاعك يبقى عائد مادي قوي جدا.
0: طبعا ممكن نسأله
1: ايه، اتفضل،
0: يعد عليك الغلطات ويعد عليك الصح برضو،
1: يعني يقول لك الصح والغلط
0: ويفضل يعدهم، يبقى عارف العدد الغلطات قد ايه وعدد المرات الصح قد ايه.
1: ودي شغلانته يعني بالزبط. هو مش
0: بالظبط هو ده يا عبير، ودي شغلانته بجد.
1: بس هو مش يعني مش اب، مش يعني
0: مش حد من العيله خلاص، يعني برضو خلينا نستبعد مش حد من العيله، بس هي الشغلانه بتاعته بتتقبل منه ويقول لك ان ده غلط. يلا قولوا عايز ادخل الشغل. ايه ده؟ لا طب نقول بقى.
1: لا انا هقولك انت لوحدك. لا خلاص معنا كده هنعمل ايه.
0: طيب امير بيقول اكيد ده مديرك في الشغل اللي يقول لك غلط وصح ويعد عليك الغلطات ويعد عليك صح. لا يعد عليك الغلطات بس،
1: ايوه مش هقولك
0: مش هيعد عليك الصح،
1: مش دايما الصح. مش دايما الصح يعني صعب.
0: طيب مين تاني؟ الاب لا قلنا غلط. في حد تاني، صباح الخير انا لافين، للاسف لسه فتحة دلوقتي. طب احنا قلنا السؤال اهو تاني يا لافين، حاولي تفكري معانا. ازيك يا فادي وازيك يا عبير، ده من محمد. يا محمد صباح الفل. الحكم في كذا برضو حد قال الحكم او يعني حكم الماتشات. الحكم هيقول لك ايه الغلط بس مش هيقول لك ايه الصح، لان انت المفروض عارف الصح،
1: انت عارف الصح.
0: شوف بقى، شوف بقى دي برضو تفصيله بالضبط. يعني انت في المره التانية انت مش عارف ايه الصح.
1: في حد بيقول تشات جي بي تي
0: انت جاي تتعلم الصح هنا.
1: الله.
0: يا سلام،
1: ممكن سقفه ليك، سقفه
0: استني، سقف
1: سقفه ليك بس عشان اعمل
0: لا لك. هي دي احلى. السلام عليك. ايه الحلاوه دي؟ في حد المدام
1: ده زهقان جامد.
0: هتعد عليك الغلطات، عمرها ما تعد عليك الصح.
1: ليه كده؟
0: هتنسى
1: والله. لا
0: وهتتناسى،
1: ممكن
0: وهتبلوز المشاكل.
1: انت عندك مشاكل،
0: وهتاكل ايه النهارده؟ هتقول لها اي حاجه هتنكد عليك.
1: ما هي حاجه مستفزه جدا.
0: اي حاجه
1: في القصه دي بقى.
0: ايوه
1: طيب ايه
0: غدا ايه النهارده؟
1: انا اتغدى ايه النهارده؟
0: اتغدى ايه النهارده؟ اي حاجه.
1: طب ما يلا اولادي. طيب في حد بيقول كمان تشات جي بي تي عجبني قوي. مش هعد لك يعني.
0: طيب حد بيقول المدرسه او المدرس. مدرس طبعا هيقول لك ايه الصح اكيد، وهيقول لك ايه الغلط، بس مش هيعد عليك. هو خلي بالك على فكره،
1: بص يبقى مدرس تقيل
0: لا
1: شويه،
0: مش هيعد عليك الغلطات. بالعكس هيلاقيك بتغلط هيصحح لك الغلط وخلاص.
1: ايوه صح.
0: انما مش هيجي يقول لك ده انت غلطت خمس مرات، فالمفروض تعمل الخمس مرات كمان مظبوطين.
1: هو ليه في حد بيقول ظابط مرور؟ ليه يعد عليك الاخطاء ويصلح لك؟ مش هيصلح لك.
0: ده انت تاخد مخالفات، لو انت تاخد مخالفات
1: محدش يصلح لك يا باشا. طيب مين تاني؟
0: وانت هتبقى عارف الصح لوحدك. خلي بالك هي النقطه في هنا، ان هو وظيفته يعرفك الصح ايه.
1: هو انت
0: بالشرط عشان كده.
1: ايوه انت بالشرط تبقى عارف الصح، انت بتجتهد بس انت بالشرط تبقى عارف الصح. احنا مصعبين عليكم قوي. وانا عارف
0: الاجابه. بروكر البورصه.
1: لا.
0: او يعني حد يكون بيساعدك في البورصه.
1: لا. بروكر البورصه برضو مش هيعد عليك غلطاتك. انت اصلا لما هو هيغلط انت اللي هيبقى عندك مشكله معاه.
0: هو يعني بيديك استشارات او حاجات زي كده، وبتشوف بقى الخطوات الصح ايه، ويكون القرار قرارك انت.
1: انا موضوع الدكتور النفسي اللي بيتقال كل شويه قلقني جدا. يا جماعه ما تروحوش لدكتور نفسي بيقول لكم غلط صريحه قوي كده، بيقول لك ان ده تصرف سلوك مثلا مش المفروض يحصل، او سلوك احنا بنحاول نصلحه مع بعض، بس مش معنى ان انت تعمله ان انت تبقى وحش. يعني
0: توتا لينا الام غلط، هي حد مش من العيله يا جماعه، خلاص يعني حد مش من العيله.
1: طب احنا نديهم بريك، نديهم بريك،
0: هيبقى بريك طويل شويه. طب اللي داخل الشغل وعايز يعرف الاجابه وعايز يكمل معانا الحلقه هيدخل على اللينك اللي بعت لهم الاجابه. بعت لهم اللينك يسمعوا.
1: لا مش كل
0: الناس،
1: بعت بس الالاقي عشان هي مش
0: طارقه الطيبه دي، بعت لها اللينك تسمع.
1: طب صح، ما هي بس مش
0: صح الاجابه بصراحه.
1: مش هيعرفوا يشتغلوا.
0: طيب خلينا نقول لاي حد عايز يسمعنا ويكمل معانا الحلقه في الشويه اللي جايين، هتدخل على 9090.fm هتبقى سامعنا وشايفنا، فتدخل بقى ماسك الموبايل كده للشغل متاخر عادي مفيش مشكله. رايح سلام عليكم، انا جيت النهارده ومش هشتغل اول ربع ساعه لان انا بسمع البرنامج.
1: صح، انا مش فاضي. لا كده احنا بنبوظ مستقبل
0: الناس، بنبوظ الدنيا. طب خلاص، لا كملوا معانا لسه الصبح.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال،

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

0: لسه بنكلم مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 عبير مسيوني وفادي ابراهيم. وبما اننا دايما في الفتره دي بيكون يعني مرحله التنسيق للجامعات, وبما ان المرحله الاولى يعني في الموسم بقى التقديم للجامعات والتنسيق, والمرحله الاولى والثانيه والثالثه الفتره دي بيكون فيها بقى التوتر, حيره سواء للطلاب او لاولياء الامور في اختيار الكليه المناسبه والجامعه المناسبه, بما ان خلاص المرحله الاولى انتهت وداخلين في المرحله الثانيه. فكلامي بقى هيكون يعني موجه النهارده لطلاب المرحله الثانيه, وبنقول لهم لو ما لحقتش المرحله الاولى والتنسيق وحاسس ان كده خلاص مش هتلاقي مكان مناسب تحقق فيه حلمك او الخطوه الدراسيه صح, فما تقلقش لان لسه قدامك اختيارات كتيره في الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه EALU. ودي جامعه بقى لها اكتر من 17 سنه, هتلاقي فيها برامج زي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات, اداره الاعمال, تخصصات بتواكب احتياجات سوق العمل زي الذكاء الاصطناعي AI, ونظم المعلومات الاعمال زي BIS, وغيرها من التخصصات الحديثه. والاهم انك مش لازم تسافر بعيد علشان تدرس التخصص اللي نفسك فيه.
1: جامعة دي بقى, ويمكن الناس ما تعرفش كتير الموضوع ده, بس هي ليها 14 فرع دراسي في محافظات مختلفه جوه الجامعات الحكوميه, فتقدر بقى براحتك خالص تختار من بينهم المحافظه الاقرب ليك. والشهادات طبعا معتمده من وزاره التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات.
0: يعني لو ما لحقتش المرحله الاولى فقدامك فرصه تحقق حلمك وتقدم وتختار تعليم حديث يؤهلك لسوق العمل وبمصروفات مناسبه جدا. يعني من الاخر يعني يا جماعه, الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه EALU بتقدم الفرصه لكل طلاب المرحله الثانيه في معظم انحاء الجمهوريه ان هم يدرسوا في كليات مهمه في مجالات مختلفه وبشهادات معتمده, وكمان هتكون قريبه من بيتك.
1: طيب انت بقى محتاج تعرف حاجه اكتر, محتاج تفهم اكتر عن الموضوع, تقدر ان انت تستفسر وتعرف الفروع والتخصصات وشروط التقديم وكل الكلام ده من على الرقم 16541.
0: فاتصلوا 16541 واعملوا يعني تعرفوا كل التفاصيل عن الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه EALU. طيب نرجع للعبتنا, نرجع للدردشه بتاعتنا اكتر, ونشوف كده مين جاوب صح معانا على صفحتنا على الفيسبوك.
1: ايه ده؟ لا غلط.
0: غلط
1: و... ماشي. ايه غلط؟ عشان هي نفس انت قربتي او انت قربت.
0: طيب سالنا سؤال كده سريعا, ايه الشخص اللي انت شغلانته انه يقول لك ده غلط بس انت بتسمح له انه يقول لك ده غلط عادي, بتتقبلها منه ويقول لك ده صح, بيعد عليك الغلطات ويعد عليك المرات الصح برضه. ويعد عموما,
1: وانت بتروح له عشان يغلطك
0: عشان يفضل يعد
1: بالظبط. فانت متخيل, انت فاهم احنا
0: يعني بيركز في الارقام قوي, بيركز لو انت حبيت تفوت رقم, حبيت تعدي حاجه.
1: بس عارف السؤال بقى عامه بره عن الموضوع ده, يعني الفزوره اهي احنا مستنيينكم تجاوبوها. في دايما شخص فعلا بيعرف يقولك انت غلطان غير ما يضايقك. يعني في دايما في حياه الانسان شخص يقولك انت غلطان بس ما يضايقكش,
0: ما يجيش عليك يعني ما يأنبكش.
1: يعني تحس انه تمام انا مستعد, او عارف اعتقد الموضوع في ايه. خد الحته الديب دي لو سمحت, ركز معايا اكتر من كده. الحته الديب بقى ان هو بيخليك تحس انه انت غلطان بس هو شايفك كويس زي ما انت. مش بيشوفك بعين الغلط,
0: ده حته ديب قوي.
1: انا اصلي النهارده صحيت خالص لان انا لابسه بوني النهارده, فالبوني عامل شغل
0: الحمد لله. كنت بالها من الافيه
1: او لا لا فاهمه بس تجاهل. حماده قال الاجابه صح عامه.
0: المحاسب غلط.
1: لا حماده عامل
0: ماشي, بس في المحاسب غلط.
1: ايوه ماشي, هو لسه
0: حماده قال الاجابه صح.
1: ايوه يا عم
0: المحاسب غلط.
1: انت ليه بتعمل كده؟
0: برافو عليك. محامي غلط.
1: محامي غلط.
0: الصديق وقت الضيق غلط.
1: غلط. ميدو بيقولوا بيصحح الامتحان. غلط.
0: لا غلط تماما. هو حد بيعد عليك الغلطات بيعد عليك المرات الصح. لا هيصحح الامتحان هيقول لك ده غلط بس, انما مش هيعد عليك الصح. لا هيصحح الامتحان هيعد عليك الصح تنجح مع ده. بس مش صح. هيبقى بيقول لك, خلي بالك احنا بنتكلم على شخص يتعامل معاك يعني فيس تو فيس. لا صح الامتحان ده هياخد ورقه الامتحان صح. في الكنترول او كده هيصححها بعيد عنك.
1: لا
0: مش
1: ده دلوقتي. طب نسهلها لكم شويه,
0: نفس اللحظه
1: نسهلها لكم شويه. بتبقى في اماكن معينه
0: ويقول لك
1: ايه
0: اقول صح. لا عايز تدي له الهنت ده قلته خلاص.
1: لا خلاص ما احنا قلنا
0: خلاص خلاص.
1: لسه خلينا نشوفكم تاني لسه.
0: يعني بيقول لك عاش.
1: يوه
0: مش هقول لك اكتر من كده.

0: طيب قبل ما نختم قبل ما نقول
1: انا مش لسه بنت
0: لا يا ترى المدرب ووو. مدرب الجيم او المدرب يعني معاك دايما هيقول لك ايه الغلطات وهيقول لك ايه الصح وهو قدامك مش هيبقى مكان بعيد علشان يعرفك ايه الغلط وايه الصح
1: وكمان بيعد عليك
0: الغلطات والصح
1: بالظبط وكمان بقى الاهم كده ان انت لو بقيت شاطر ده هيعيد عليك هيعود عليك بعائد مادي
0: مادي
1: لان انت لو بتتدرب ما هو انت مش لازم يبقى جيم بقى لو شخص يعني في الكورة لو حاجات كده
0: ماشي او مدرب عموما
1: وبعدين كمان هو لازم يقولك في ساعتها يعني الدكتور ممكن يشوف فحوصات بتاع لا ده النتيجة بتبان في ساعتها هو بيقولك في ساعتها
0: بالظبط. نورتونا وشكرا لكل الناس اللي كانت موجوده معانا ودايما كده مصحصحين معانا من الساعه 9 لحد الساعه 10 فبكره تقابلونا قبل دلوقتي بساعه عبير بسيوني وفادي ابراهيم علشان نقول لك لسه الصبح وحاجات كتير قوي حابه تقولي حاجه
1: لا خلاص كفايه قوي كده
0: بس كده
1: شكرا معقول. شكرا.

0: 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي يترأس اليوم اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لوضع الحدود الدنيا للقبول بهذه الجامعات. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يغلق في 7 اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة. ودعا الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيداً. وزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم الاختبارات الإلكترونية للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي المقبل، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل 20 أغسطس الجاري. جامعة الدول العربية أدانت الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني، وأشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا التصعيد يهدد بنسف الجهود الرامية لتسوية الصراع الدائر وإنهاء الاحتلال. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال إن الاقتصاد الأمريكي مقبل على انتعاش مع اقتراب الحرب مع إيران من نهايتها، وتوقع رئيس مجلس النواب الأمريكي أن يؤدي انتهاء الصراع إلى خفض تكاليف الطاقة والنقل، بما يسهم في تراجع أسعار المواد البترولية والمواد الغذائية في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط والغاز. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توجيهاتها بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة المحاور والطرق. ورياضيا، فريق أرسنال يواجه في 5 اليوم فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى.

0: بنجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الأهلي لعب ماتش مع نادي اسمه يوروبا الأسباني، تمام؟ الماتش ده كان يوم الجمعة أول امبارح. النادي ده بيلعب في دوري الدرجة الثالثة الأسباني وكسب الأهلي 2-1. ده كان على ملعب سيف بوسك دي توسكا في أسبانيا. النادي أوروبا نزل بيان مخصوص عن هذا اللقاء وقال إن هو كان واحد من اللقاءات المهمة جدا وإن فريق أوروبا أظهر خلال تلك المباراة شخصية قوية وقدرة كبيرة على المنافسة أمام أحد أبرز أندية القارة الإفريقية، وانه احد عمالقة طبعا النادي بيتكلم في البيان ده على النادي الاهلي انه احد عمالقة كرة القدم الافريقية واكثر الاندية تتويجا في القارة، بعدما حصد 12 لقبا في دوري ابطال افريقيا 45 بطولة للدوري. الكلام كله او التفاصيل كلها اللي اتقالت من قبل النادي نادي اوروبا انه اللقاء كان لقاء مميز، ان هم استفادوا منه بشكل قوي جدا بشكل مميز جدا ومبسوطين بهذا اللقاء. وبالتالي برضو على الجانب الاخر الاهلي شايف انه كان واحد من اللقاءات المميزة، ما بيفرقش في الاخر النتائج في اللقاءات الودية. هتقولي بس ده الاهلي اتغلب من فرقة درجة ثالثة في اسبانيا، ما انا بقولك فرقة درجة ثالثة في اسبانيا هي فرقة اكيد مميزة، زائد انه حتى لو حصل ده بس في الاخر حسين عموتة بيجرب وبيشوف يعني وبيشوف اوراقه وبيشوف امكانيات لعبته عن قرب، وعشان كده معمول او معمولة المباراة الودية. ما هو لو قصة ان انا داخل الماتشات الودية عشان اكسب يبقى ملهاش لازمة. ما هو انا داخل عشان اجرب، داخل عشان اعدل، داخل عشان اشوف مثلا اشرف بتشارك بيلعب جناح شمال، طب لو استعنت بيه كفرود هديني ولا لا، طب لو خليته جناح يمين ايه الاخبار، طب لعبته تحت راس الحربة، ونفس القصة في بقية المراكز مع بقية اللعيبة. لازم اتعرف عن قرب عشان اجرب كل المواقف اللي ممكن اتعرض لها وانا في الماتشات الرسمية، فابتدي اعرف لما يحصل لي الموقف ده ايه احسن سيناريو او احسن اسماء او احسن تاكتيك ممكن اطبقه، احسن اسماء اعتمد عليها. ما بقاش بجرب في الماتش الرسمي، لا بقى جربت وخلاص عرفت الامكانيات، طرد مني لعيب عارف انا اعمل ايه، متاخر في النتيجه عارف انا اعمل ايه، متفوق وعايز دفع خلاص عارف انا اعمل ايه، وهكذا. عشان كده كل الاخبار اللي جايه من معسكر الاهلي في اسبانيا بيقول ان النادي الاهلي مستفيد جدا وان الناس مبسوطه، صلاح حسين عموته، كابتن وائل جمعه، كل الجهاز الفني، اللعيبه مبسوطين بالاجواء في معسكر اسبانيا وشايفين انه معسكر مفيد، معسكر مميز للنادي الاهلي قبل بداية الموسم اللي جاي، اللي بالتأكيد مش خايفي على احد ان الاهلي هيبقى اكثر تركيزا فيه لانه حاطط في حساباته. هنا بتكلم بقى الاهلي كاهلي كله، يعني ادارة بجهاز فني بلعيبة بكل المسؤولين في النادي او كل المنتمين الى النادي هيبقوا في حالة من حالات التركيز القصوى، عشان اكيد الموسم اللي فات بيلقي بظلاله زي ما بيقولوا، لانه النادي ما حققش ولا بطوله السنه اللي فاتت، بيلعب في الكونفدراليه بعد ما كان بقاله سنين طويله مش بس بيلعب في دوري ابطال افريقيا، ده كمان متربع على قمه هذه البطوله من ناحيه عدد مرات التتويج

0: فدي قصة الأهلي، عشان كده السنة دي أتوقع إن هتلاقوا تركيز كبير جدا جدا جدا من اللعيبة ومن المنظومة كلها، من مش هقولك من صفارة البداية، من وهم بيتحركوا من الفندق يعني. فدي نقطة، كل اللي موجودين في النادي الأهلي أو مسؤولين أعمال في الكورة حاطينها في حساباتهم، وكل الأخبار اللي بقول لكم جاية من معسكر أسبانيا بتقول إن دي نقطة بيتم التركيز عليها، انه مفيش استهانة بأي لقاء، مفيش استهانة بأي بطولة، احنا داخلين كل البطولات عشان نكسبها عشان نصالح جمهورنا السنة دي. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
2: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ونروح إلى الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري دعم صفوفه بخمس صفقات جديدة برئاسة الأستاذ محمد أحمد سلامة. جايب مازن أسامة ده باك شمال ديروت، وده عقد 4 سنين. كمان تجديد إعارة محمود عماد لاعب وسط نادي البنك الأهلي، وتم إضافة بند في عقده بإمكانية الانتقال بصفة نهائية عقب نهاية الموسم. ضم الاتحاد السكندري لعيبة من الأهلي ومن الزمالك. تعاقد مع معتز محمد، ده مدافع النادي الأهلي السابق بعقد لمدة موسمين. أنس وائل لعيب نادي الزمالك تعمل له عقد 5 سنين في صفقة انتقال حر. واضح جدا أن الاتحاد السكندري الأستاذ محمد أحمد سلامة وكابتن حمزة الجمل عايزين يدخلوا الموسم اللي جاي بشكل مغير، عايزين يدخلوا الموسم اللي جاي بشكل يليق بزعيم الثغر سيد البلد. نادي الاتحاد السكندري واحد من أهم الأندية والفرق الشعبية اللي موجودة في مصر، وانتوا برضو عارفين جمهور اسكندرية جمهور متطلب، جمهور متطلع، جمهور حماسي، جمهور ما بيقبلش غير ان يحس ان فرقته حتى لو مش بتنافس بس عندها مخالب. فرقة بتتعور، فرقة بتعمل ماتشات جامدة قدام الاهلي والزمالك، فرقة بتحقق نتائج كويسة، فرقة بتقدم كرة حلو. عشان كده الادارة استاذ محمد احمد سلامة، الجهاز الفني كابتن حمزة الجمل عارفين ده كويس وبيشتغلوا عشان يحققوا ده، وعملوا انتقالات كتير، جابوا لعيبة مميزة، جابوا صفقات مميزة. فيعني ربنا يكرم الاتحاد وكل يكرم كل انديتنا الشعبية. الواحد بصراحة بيبقى عنده حالة من حالات التعاطف مع انديتنا الشعبية، لانه بيبقى دايما شايف انه الاندية دي هي عصب الكورة. يعني الأندية دي هي عصب الكورة، الأندية دي هي اللي بتخلي الكورة حلوة في مصر، الأندية دي هي اللي بتخلي الكورة ليها طعم. فنفسنا إن شاء الله إنه الكورة والأندية الشعبية تفضل مزدهرة طول الوقت، لأن هي كل ما بتبقى مزدهرة كل ما بتبقى في الصورة، كل ما بتبقى واقفة على حيلها كده زي ما احنا بنقول، أوتوماتيكلي هتلاقي الكورة في مصر بقت أحسن. غلق فترة القيد الصيفية اغلقت بالامس 15 اغسطس، ده كان الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في قائمة الاندية قبل بداية الموسم الجديد. نروح بقى الى نادي الزمالك. قرار جديد من الكابتن معتمد جمال بشأن شيكو بنزا. شيكو بنزا انتوا عارفين ان هو غايب واستمر غيابه 14 يوم. الجهاز الفني عمل له برنامج خاص ووصل امبارح عشان ينتظم في تدريبات الفريق، فالجهاز الفني عمل له برنامج خاص عشان يبقى في احسن حالاته خلال الفترة اللي جاية القصيرة جدا. انتوا عارفين الزمالك هيبقى عنده اول ماتش يوم الجمعة اللي جاية زي ربنا احنا وكلينا عمر في مستهل لقاءات الدوري في اول ايام بطولة الدوري يوم الجمعة اللي جاية امام الاتحاد السكندري، وبالتالي هو هيكون عايزه في احسن وافضل حالاته. هنا بتكلم على شيكو بنزا، عشان كده عمل له برنامج تأهيلي خاص. المصري بيضم علي سليمان مهاجم كهربة الاسماعيلية 4 مواسم. علي سليمان ده على فكرة مهاجم كويس جدا، مهاجم اريتري صغير كده بس قصير كده بس لعيب مشاكس، لعيب مزعج، لعيب مميز جدا جدا جدا. كان عامل شغل كويس مع كهربة الاسماعيلية، ولكن الفرقة بالكامل طبعا ما كانتش في احسن حالتها، وبالتالي ده ما ساهمش ان هو يبان بشكل افضل مما كان، وان كان هو ظهر بشكل جيد، يعني ظهر بشكل مميز. النادي المصري اجرى التعاقد مع 7 صفقات. مهاجم المغربي عبد الله الزياني ده فريق الدفاع الحسني الجليدي، عقد 4 مواسم. مصطفى العش لاعب الاهلي عقد 4 مواسم. ياسين الملاح جاي من فاركو عقد 4 مواسم. محمد شكري قادم من الاهلي بعقد 4 مواسم. سيحة نفس القصة جاي من الاهلي بس على سبيل الاعارة لمدة موسم. الجزائري خير الدين طوال جاي من وفاق سطيف عقد 4 مواسم. وكمان اخيرا علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية بعقد لأربعة مواسم. هنكمل كلامنا، هنكمل أخبارنا مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل الأخير خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 26. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 11 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 41%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 33، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 29. الغردقة نهارا 38، ليلا 30. بورسعيد نهارا 33، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. المقاولين العرب دعم صفوفه بثمان صفقات. بص بقى معلم، شريف رضا، ميدو جابر، يوسف سفينة، أنس بني عودة دول ده فلسطيني، بعد كده عندك فلسطيني تاني محمد صندوقة، شادي حسين، محمد عمار، الموريتاني إدريس أتيام. دول كلهم دعم بيهم المقاولين صفوفه. المقاولين فرقة كبيرة، فرقة ليها صولات وجولات في الكرة المصرية وكسب بطولة أفريقيا، فرقة تقيلة يعني وليها أجيال عظيمة المقاولين العرب ده. والسنة اللي فاتت نجوا أعجوبة من الهبوط، من فخ الهبوط، فالسنة دي بقى عايزين لا بدري بدري كده يزبطوا الدنيا، وعايزين يخلوا الدنيا تبقى أفضل، وعايزين الدنيا تبقى أحسن عشان إيه ما يقعوش في نفس الفخ ده تاني، وما يبقوش داخلين في صراع من اجل تفادي الهبوط. فعايزين من البداية يدخلوا بايه بشكل جيد يعني. بمناسبة التأييد ومناسبة الصفقات لعدم استفاء الشروط، اتحاد الكرة بيستبعد اورنج من المسابقات وبيسمح للعبته بالرحيل. طبعا قصة يعني صعبة بالنسبة لنادي اورنج، قصة كلها ليها علاقة بان هم ما استوفوش الشروط الخاصه بالترخيص القانوني لمزاوله النشاط الرياضي، وده القرار ده كان يعني اعتبارا من 14 اغسطس. البيان كان كالتالي: بعد الاطلاع على قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017 وتعديلاته، ولائحه النظام الاساسي للاتحاد واللوائح المنظمه لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين، انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط والمهلة الممنوحة من الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم والتي انتهت في 16 يوليو 2026، وكذا المهلة الإضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاعها حتى 13 أغسطس 2026، حيث أن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص سار لمزاولة النشاط حتى 13 أغسطس 2026، وحيث أن الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يمثل شرطا لازما لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من الاتحاد، شدد البيان على أنه لا يجوز لنادي أورنج المشاركة في مسابقات الاتحاد حال انتفاء هذا الشرط، وحيث أن النادي لم يتمكن من استيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الترخيص اللازم، حيث أن استمرار قيد اللاعبين بقائم النادي رغم عدم أهليته للمشاركة قد يؤدي إلى حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، وحفاظا على حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم أثارا مترتبة على موقف قانوني لا يد لهم فيه وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات. علاوة على ذلك، قرر الاتحاد رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين ومسجلين بقائم نادي أورنج الرياضي للموسم الجديد 2026-2027، وعدم اعتبار استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادي آخر. ونوه بيان اتحاد الكرة بأنه يحق لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقائم نادي أورنج الرياضي الانتقال والتسجيل لدى أي نادي آخر يختارونه وفقا للوائح والضوابط المعمول بها. تكلف إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك. من الكرة نروح للجودو للعام الرابع على التوالي. البطولة العربية للجودو في الساحل الشمالي في الفترة من 17 وحتى 21 من أغسطس الجاري، بمشاركة واستضافة أكثر من 11,000 لاعب ولاعبة بجميع أسرهم بقى ورفود المشاركة في واحد من أكبر التجمعات الرياضية بالمنطقة، يعني منطقة الساحل الشمالي ومنطقة العربية كلها. اللجنة المنظمة المهرجان يلا ساحل قالت إن نسخة هذا العام بتشهد العديد من المفاجآت والفعاليات الرياضية الاستثنائية، والتي بدأت باستضافة أسطورة الجودو العالمي والبطل الفرنسي تيدي رينر، بطل العالم والبطل الأولمبي عدة مرات. طبعا دي خطوة عايزين نتيح الفرصة للعيب الجودو المصريين والعرب للاحتكاك بأبرز نجوم اللعب على مستوى العالم. الحين الاتحاد المصري للجودو وأكاديمية مصر الجودو عاملين طفرة في الحتة دي خلال الفترة اللي فاتت، وتيدي رينر جي وقدم مجموعة من التكتيكات والأساليب الفنية المتطورة وعدد من النصائح المستمرة المستمدة من تجربته الاحترافية قالها لكل الناس اللي موجودين من الأجيال الجديدة في الجودو، ومعمول دلوقتي واحد من أضخم بساطات الجودو، معمول خصيصا وتم تشييده خصيصا عشان يستقبل هذا العدد الكبير من اللاعبين والمنافسات، مع وجود طبعا تجهيزات كاملة جدا لاستقبال الوفود وأسرهم عشان تبقى تجربة رياضية وتنظيمية تليق بحجم مصر وبحجم البطولة وأهميتها. إن شاء الله كل التوفيق لكل اللاعبين المصريين والعرب يستفيدوا من هذا التجمع المميز جدا جدا جدا لعبتنا في الساحل الشمالي تحديدا في العالمين، والبطولة العربية للجودو للعام الرابع على التوالي. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90، ودايما هواها مصر.
1: أغنية جديدة على الراديو 90-90، صابرين النجيل، خطير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: القافلة رقم 57 بعد 200 من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة تحركت من أمام ميناء رفح البرية إلى معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. تحمل شاحنات المساعدات كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالإضافة إلى المواد البترولية. جامعة الدول العربية أدانت الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني، وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إلى أن هذا التصعيد يهدد بنسف الجهود الرامية لتسوية الصراع الدائر وإنهاء الاحتلال. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لوضع الحدود الدنيا للقبول بهذه الجامعات. وفي سياق آخر، مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يغلق في 7 اليوم باب تسجيل رغبات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة. ودعا الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيداً. وزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم الاختبارات الإلكترونية للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي المقبل، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل 20 أغسطس الجاري. اقتصاديا، وزراء الاستثمار التنمية المحلية والعمل يفتتحون اليوم مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية. يأتي افتتاح المركز في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز خدمات المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار بالتوازي مع جهودها لفتح أفاق جديدة أمام الشركة المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التصديرية. ورياضيا، فريق أرسنال يواجه في 5 اليوم فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: أرسنال يواجه مانشستر سيتي في الخامسة مساء في كأس الدرع الخيرية. باريس سان جيرمان يواجه لانز في العاشرة مساء بكأس السوبر الفرنسية. ليبريتيفو ألافيس يحقق فوزا كبيرا على خيتافي بثلاثية نظيفة في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم. إشبيلية يستهل مشواره في الليغا الإسبانية بفوز ثمين على رايو فايكانو 2-1. عودة عبد الله السعيد وشيكو بانزا لتدريبات الزمالك استعدادا للموسم الجديد. وأخيرا مدينة العالمين الجديدة تستضيف اعتبارا من الغد البطولة العربية للجودو للعام الرابع على التوالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: بيب بيب بيب بيب تيت تيت تيت تيت واو واو واو واو واو واو واو واو واو. يا الله، طول ما انت ماشي في الشارع تسمع النغمات دي جايلك من كل اتجاه. حصار حصار على ودانك واعصابك وضغط دمك. حصار مفيش منه مهرب غير انك تقعد تدعي ربنا توصل للمكان اللي رايح له باسرع وقت، والنبي يا رب اوصل، والنبي يا رب اوصل قبل ما انهار. هنهار اهو، يخرشي هنهار. ما اظنش ان الخواجه الفرنساوي انطوان ريديه كان يتخيل ان ده حيكون مصير اختراعه اللي وصل له من 170 سنه. الخواجه انطوان اخترع اله التنبيه، وطبعا بدأها في المنبه اللي بنحطه جنب السرير، وكتير مننا بيعتبروه عدوهم الأول اللي بيصحيهم من أحلى نومة عشان شغل أو معاد مهم. بعد كده استعاروا فكرة آلة التنبيه وحطوها في العربيات، بس مش بقى بتدق ساعة معينة، لأ، المفروض إننا بنستخدمها عشان ننبه بعض لو في حاجة تستاهل التنبيه، يعني ظرف طارئ. الفكرة في آلة التنبيه عموما سواء كانت في المنبه أو الكلاكس إن صوتها يبقى مزعج، لأن هدفها الأساسي هو الإزعاج. آلات التنبيه مش مزيكا نمشي نعمل بيها سيمفونيات في الشارع. اللي تحت إيدك وإيدي ده مش بيانو ولا أكورديون ولا حتى بيانولة حسب الله، ده ما ينفعش نمشي نغني بيه ونرد على بعض. ليه اللي عمل المنبه عمله مزعج؟ علشان دي طبيعته. آلة التنبيه عاملة زي جسمك لما يقولك خد بالك خد بالك في حاجة مش مظبوطة، فتحس بحاجة بتوجعك. عشان كده في قواعد مرورية واضحة بتقولك امتى، بتقولك امتى تستخدم المنبه ده وامتى ما تستخدموش. بتقولك امتى، يلا مع يعني ربنا يسهل لها.
2: زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي بيحصل بقى اننا بنستخدم الكلاكس بكل الاشكال والالوان والمعاني. حد ينده على حد في الدور الرابع يقول له هكلكس لك من تحت، اشاره واقفه في العربيات تكلكس للعسكري، قال يعني لما يسمعهم هيفتح الاشاره. واحد عايز يعدي العربيه اللي قدامه، واحد عايز يعدي اللي وراه ما يعديهوش، زفت عروسه، واحيانا تلاقي زماره طالعه تخرم طبله ودنك تحاول تدور لها على سبب، ما تلاقيش غير ان اللي سايق بيتمزج من صوت الكلاكس. واحيانا تلاقي سواق جنبك قاعد بيسمع مزيكا وبيدي الايقاع بالتتتي تربت طيطيط ربتتتيطيط لوحده، مجنون مجنون مهووس. المشكلة ان استخدام الكلاكس عمال على بطال مش بس عامل تلوث سمعي وضوضاء، وبيسبب كمان امراض ويأثر العمر، ده كمان بيخليه يخسر وظيفته الاساسية باعتباره يعني في الاصل آلة التنبيه لما يحصل غلط. ممكن حد يكون بيعدي الشارع فاللي سايق يديله كلاكس فما يسمعش، ما هو كله بيدي كلاكس، يعرف منين ان ده ليه هو بالذات؟ يمكن علشان كده لما عربية إسعاف بتكون بتنقل مريض، ولا عربية مطافي رايحة في حاجة لقدر الله كده ولا كده، مش كتير بيستجيب للسرينة مع إنها مزعجة بقى الدبل والتلات دبلات، بس إحنا خلاص ودنا نحست ولا ألف سرينة بقوا يهزونا. كلنا عارفين حكاية الراعي اللي كان كل يوم يصرخ ويصحي الناس من النوم ويقول لهم ديب ديب ديب، فالناس يصحوا مفزوعين ويجروا يدوروا على الديب فما يلاقوش ديابة. يوم بعد يوم ما عادش حد بيصدق الراعي، فلما جه الديب بجد ما لقاش حد ينقذه وأكلوا الديب بالهنا والشفة. قالت التنبيه يا أخوانا سلاح، سلاح رهيب الدنيا كلها بتستخدمه لما يكون في حاجة بجد. والله زي ما بقول لكم حاجة بجد يا خراشي.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 57 بعد 200 بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين صباح اليوم. وذكر الهلال الأحمر أن القافلة تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بقطاع غزة. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار التوترات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يعيد فتح الممر الملاحي أمام حركة التجارة بصورة طبيعية. يأتي هذا بينما وصلت إيران تصعيد موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز مشددة على أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال تحت سيطرتها. روسيا أعلنت استهداف مرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم شن ضربة باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف، بالإضافة إلى استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا. ومن جانبها أطلقت أوكرانيا مئات الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من روسيا من بينها العاصمة موسكو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 822 طائرة مسيرة، كانت 600 منها موجهة نحو العاصمة. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن الهجوم الذي شنته مسيرات أوكرانية على موسكو هو الأكبر منذ 2 عامين. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يغلق في 7 مساء اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة. ودعا الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيداً. اقتصاديا، وزراء الاستثمار التنمية المحلية والعمل يفتتحون اليوم مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية. يأتي افتتاح المركز في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز خدمات المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار وبالتوازي مع جهودها لفتح أفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التصديرية. رياضيا، فريق أرسنال يواجه في 5 مساء اليوم فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي. علشان

0: من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: بحكي ولو معك ما بقسمة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90، مي فاروق حبايبنا.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس جهاز المخابرات العامة سيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 57 بعد 200 بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين صباح اليوم. وذكر الهلال الأحمر أن القافلة تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بقطاع غزة. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد 75 تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار التوترات العسكرية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يعيد فتح الممر الملاحي أمام حركة التجارة بصورة طبيعية. يأتي هذا بينما لا تزال إيران تواصل تصعيد موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز، مشددة على أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال تحت سيطرتها. روسيا أعلنت استهداف مرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم شن ضربة باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف، بالإضافة إلى استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا. من جانبها أطلقت أوكرانيا مئات الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من روسيا من بينها العاصمة موسكو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 822 طائرة مسيرة كانت 600 منها موجهة نحو العاصمة. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يغلق في 7 من مساء اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة. ودعا الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدا. اقتصاديا، وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والعمل يفتتحون اليوم مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية. يأتي افتتاح المركز في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز خدمات المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار بالتوازي مع جهودها لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز قدراتها التصديرية. ورياضيا، فريق أرسنال يواجه في 5 من مساء اليوم فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 90 90. راديو 90 90. ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصابر.
1: رئيس جهاز المخابرات العامة سيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكدت حركة حماس التزامها باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 57 بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين صباح اليوم. وذكر الهلال الأحمر أن القافلة تحمل أكثر من 3500 من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بقطاع غزة. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد 75 تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وتعثر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح الممر الملاحي أمام حركة التجارة بصورة طبيعية. يأتي هذا بينما واصلت إيران تصعيد موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز، مشددة على أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال تحت سيطرتها. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يغلق في 7 اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة. ودعا الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على مكتب التنسيق الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل مع ضرورة التأني في ترتيب الرغبات ومراجعتها جيدا. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدن حدائق 10 رمضان و15 مايو وحدائق أكتوبر. ورياضيا، الحسين عموتة المدير الفني للأهلي يرفع درجات الاستعداد القصوى استعدادا للمواجهة الودية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: خير. أهلا بيكم، عايز أكلمكم على، مش هقول درجة الحرارة لأن خلاص درجة الحرارة بنسجل 40 و41، والواحد خلاص يعني ما بقاش طايق نفسه من الحر، وشكل شهر أغسطس ده يعني هيبقى صعب قوي يعني. بس في الفترة اللي فاتت كلام كده متداول يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وسعر الفايدة في البنك المركزي. طيب نبدأ حبة حبة علشان نقعد ايه نتكلم. جات لي رسالة على الواتساب، ده هيبقى فيه تعويم قريب. رسالة مجهولة. طبعا انا عارف ان احنا المجتمع على مدار اليوم بيتعرض لشائعات كبيرة. خدت ده يا سيدي؟ هو انا اهل خبرة اهل اختصاص؟ لا. سألت، عايز اقول لك 4 من قيادات القطاع المصرفي. قالوا لي جميل، انت بتقول في تعويم، يعني احنا هنعوم ليك ابنوك لان احنا محتاجين دولار. حلو قوي. وهنعوم ليه؟ علشان في سوق سودة. السؤال، هل في سوق سودة؟ قلت لا. قالوا لي ده اول حاجة تم في فكرة التعويم. الحاجة التانية، هل احنا كبنوك وكبنك مركزي محتاجين دولارات؟ يعني عندنا عجز كبير؟ الاجابة لا، عندنا احتياطي نقد اجنبي يعني خلال 2-3 شهر ان شاء الله هيبقوا 60 مليار دولار. فانا مش محتاج. واللي بيسافر النهاردة بيعد على اي بنك بياخد فلوسه دولارات، وكل الاستيراد متاح وباللب الطلبات. إذن دي شائعة هدفها هز السوق. هدفها كمان هذه الشائعة الخبيثة ان انت لو معاك دولار تحتفظ، او عملة اجنبية يعني تحتفظ بيه في البيت، فكده بتحرم شرايين الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة. ما هو اللي بيحاربك عارف ان مفيش سوق سودة. طب نيجي نعمل ايه بقى؟ نعمل شح وقلة وندرة في الدولار. الحاجة كمان التالتة، ودي من وجهة نظر السياسية، تعويم معناه ارتفاع أسعار والناس بقى تغضب أكتر يعني. لا طبعا. فإذا هذه شائعة بتنفيها الوقائع، تنفيها حقائق الأمور. احنا عندنا الحمد لله احتياطي نقد أجنبي قوي. كمان غير الاحتياطي الأجنبي كل طلبات الاستيراد متاحة، مفيهاش مشكلة. كمان حاجة تالتة، مثلا اللي محتاج دولارات بياخدها لو مسافر مثلا. اذا لا يوجد ما يستدعي فكرة التعويم، وان دي كلها شائعات هدفها خض السوق. طب انا بادئ بيها ليه؟ ما ده دورنا كبرنامج ودورنا كإعلاميين ان احنا ناخد الشائعة نديها لأهل الاختصاص ونرد عليها. اذا احنا عندنا الحمد لله وفرة في العملة الصعبة متاحة، ما فيهاش اي مشاكل. كمان ما تنساش احنا ضربنا السوق السودة ضربة في مقتل. اللي ضربها للأمانة البنك المركزي بقيادة الأستاذ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي. يبقى كل ده كلام هدفه هز الثقة في الاقتصاد، وان المواطن كمان يفقد الثقة في اقتصاد بلده. عندنا غلاء محدش ينكر، عندنا ارتفاع أسعار محدش ينكر، لكن ما تجليش كمان تيجي تقول لي لا ده هيبقى فيه تعويم. لا طبعا. طيب السياسة اللي اتبعها البنك المركزي من اخر تعويم 2.5-3، انه خلى الدولار سعره مرن. مرن يعني ايه؟ زمان انت كنت تروح البنك من 20 سنة تلاقيه ب3.30 جنيه او ب5 جنيه، ثابت يطلع ينزل يتبت، هو سعره ثابت. واحنا للأسف كمان ثبتناه بعد 2012 و13 عند 15.75. الدنيا تتهبت تعمل فناشة عند سوق سودة. سياسة البنك المركزي الحالية بتقول لك لا، احنا كل يوم بنقيس السوق، الدولار محتاجينه اكتر فبتزود سعره، الدولار مرطرط فبنقلل سعره. كمان احنا عندنا وفرة كبيرة جدا من الهوتماني، الاموال الساخنة كل يوم بتدخل يعني. كمان مواردنا الدولارية ولله الحمد حتى هذه اللحظة جيدة وفي نمو. السياحة منتظر هذا العام تحقق 21 مليار دولار، الصادرات بتتكلم في 50 مليار دولار، تحولات المصريين

0: وبنقل لكم ما قاله لي أربعة من قيادات القطاع المصرفي. يعني الإجابات دي حضرتك أنا مش جايبة من عندي أو تحليل اقتصادي، لا لا لا. يا جماعة الخير، في كلام بيتقال كذا كذا كذا، قولولي بس فنفوا الموضوع. تعال بقى بعد الفاصل أقول لك هي المؤسسات الدولية برة شايفة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة اللي جاية هتعمل ايه؟
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

0: سعيد.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: لسه بنتكلم على أسعار الدولار. مؤسسات دولية مالية بتتوقع، بيقعدوا بقى يفكروا ويسألوا هو الدولار مقابل الجنيه المصري هيعمل ايه السنة الجاية. ما انت تعد خلاص يعني 26 قفلت يعني. طب 27 ايه النظام يا جماعة الخير؟ قالك بص، في ثلاث سيناريوهات. لو الحرب الأمريكية الإيرانية توقفت، لو السفن دخلت مضيق هرمز يعني التجارة العالمية اشتغلت، لو كمان مضيق باب المندب والسفن اللي دخل قناة السويس والكلام ده، لو السيناريو ده حصل انت بتتكلم في دولار من 46 ل 48 جنيه. يعني لو الأمور استقرت خلاص، الدولار عندك مستقر، ممكن تلاقيه لحد 46 جنيه. معقولة؟ 46 جنيه. طيب أعلاها لو طلع في المنطقة دي هيبقى قد إيه؟ هيبقى 48 جنيه. ده السيناريو الأول. في سيناريو تاني بيقول لك، ده سيناريو وسط، الحرب فيه هدنة وبعدين تتوقف وبعدين حرب ويعني مناوشات والكلام ده. فقال لك لو دخل مصر حتى تأثر قليلا في مواردها الدولارية، الدولار هيقع من 48 ل 50. عايز اقول لك الدولار حاليا ب 50 ماشي. قال لك السيناريو الأسوأ، شوف بقى ليه الأكثر سوءا، يعني الدنيا تخربطت في منطقة الخليج، قال لك هيبقى من 52 ل 54. ياه، طب ما احنا شفنا ده من كام شهر، من 52 ل 54، ووارد يدور في رينج من 50 ل 52، بمعنى ان انت مش هتعدي ال 55، وده السيناريو الأسوأ يعني. طيب المؤسسات الدولية وهي بتكتب ده بتقول لك بس احنا رايحين كتأثير وكدراسة، لا احنا رايحين للمنطقة الوسط، بتتكلم من 48 ل 50. طب ليه يا جماعة؟ قالك بساش الاحتياط النقد الاجنبي القوي عندك، ما تنساش الهوت ماني الاموال الساخنة اللي عندك، ما تنساش مواردك الدولارية. ايه ده، معقولة؟ قالك كل ده محطوط في الاعتبار. طيب لو انت ضميت الجزء اللي انا بقوله لك ده على الجزء الاول اللي قلته في اول الحلقة عن الشائعة بتاعت تعويم الدولار وغيره، هتكتشف ان احنا في وضع مستقر فيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اذن الامور مستقر. مين بيعمل ده؟ ما يهمكش، يهمك حاجة واحدة، ان اهل الاختصاص يردوا على الشائعات، ان المؤسسات الدولية ترى انك في وضع اقتصادي فيما يتعلق بسعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه وضع اقتصادي مستقر. نطلع فاصل ونكمل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

في اجتماع مهم للبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم. يوم الخميس القادم بعض المواقع الصحفية راحت سأل عدد من الخبراء، خبراء المال والأعمال، انت شايف المركزي هيعمل ايه في الاجتماع ده؟ هل هيرفع سعر الفايدة؟ واذا رفع هيبقى قد ايه؟ وهل هيثبت مثلا؟ هل هيخفض؟ فالمهم عدد كبير جدا من اللي تسألوا قال لك البنك المركزي هيرفع الفايدة في حدود 2%. البنك المركزي هيرفع سعر الفايدة في حدود 2%. يا عم حدود 2% دي حاجة كبيرة قوي. اولا لو البنك المركزي رفع الفايدة في حدود 2%، معنى كده يبقى لازم في شهادة لمدتها سنة ونص تبقى فايدتها عالية، صح ولا غلط يا اخوانا؟ طيب رحت سألت الاربع قيادات المصرفية اللي انا بقول لك عليهم، دول رؤساء مجالس ادارات بنوك بالمناسبة، هل دلوقتي المركزي هيرفع الفايدة؟ قالوا لي طيب تعالى قبل ما اقول لك هيرفع الفايدة ولا مش هيرفع. البنك المركزي سياسته هي مواجهة التضخم، يعني مش عايز الاسعار ترتفع في الاسواق، لان الاسعار لما بترتفع ده تضخم، يبقى لازم البنك المركزي يعلي سعر الفايدة. قلهم حلو. قالوا لي لو جه البنك المركزي على سعر الفايدة، احنا كبنوك هنزود سعر الاقراض، مش للمواطن الفرد، مش ده اللي عندي المهم. انا عندي واحد صاحب مصنع مثلا عايز يفتح خط انتاج جديد، هو عنده بيصنع مكرونة، عايز يفتح خط انتاج مكرونة، خد الفايدة بالفايدة الاعلى القرض، يبقى هيزود سعر كيلو المكرونة. طب ما ده كده زود طبق الكشري، وده عمل تضخم في الأسعار. يبقى ليس من مصلحة البنك المركزي أو أي البنوك عامة إن البنك المركزي يرفع الفايدة، لأن ده معناه هيزداد التضخم. فسعر المكرونة كمثال، أو سعر أي سلعة بقى، أي مستثمر بيستثمر عمالة بقى إيه؟ هتزيد، هيزود، لان انا كمقترض باخد قرض بفايدة عالية، فهينتج عن ده ايه؟ خلاص مش انت بتديلي بفايدة عالية، هعملها للزبون، حملها للزبون، يبقى زود سعر السلعة، زود سعر السلعة هيروح حاصل تضخم في الاسواق، فيضطر البنك المركزي في كل اجتماع يعلي الفايدة. الله الله الله الله الله، يبقى دي دايرة مغلقة. وبناء عليه هم استبعدوا تماما القيادات المصرفية اللي أنا سألتها إن يكون هناك اتجاها لرفع أسعار الفايدة، ده وجهة نظرهم. وقالوا لي كان الله في عون صانع السياسة في البنك المركزي، لأن حسبته صعبة جدا، يعني هل يرفع؟ ما ده هيعمل تضخم، فبيقعد يحسب حسابات كتيرة جدا، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أخباره إيه، طيب التحوط، طب الاحتياطي، طب الكاش اللي في السوق قد ايه. بص حسابات شديدة التعقيد، لكنهم جميعا رأوا يعني ان صعب ان المركزي في الاجتماع القادم يرفع سعر الفايدة. ده برضو من الحاجات المهمة ان احنا برضو نبقى محطوطين في الصورة. خلي بالك اوعى تفكر الشهادة الثلاثية لما بتبقى بعشرين وخمسة وعشرين ده حاجة حلوة، لا ده حاجة وحشة. انا كمستثمر استثمر ليه لو انا قاعد حاطط رجل على رجله ومش هدفع ضرائب واخد 25% من البنك؟ فاهم؟ طبعا دي كلها حاجات صعبة جدا، الله لا يكتبها يعني. وعايز اقول لك انت عليك تفرح اول ما الفايدة تبقى توصل يا رب ل 7% ولا 8%، يا خير ده احنا عايشين على الشهادات، ما هو لازم الاسعار ساعتها تنخفض. يعني هتيجي تسألني السؤال التقليدي، هو في حاجة بتنخفض يا خير في البلد؟ ساعتها بقى لما بس وصلني ل 7% وانا اقول لك هنعمل ايه. نطلع فاصل.

في لقطة هي أجنبية شوية اللقطة، وممكن ما تكونش محل اهتمام لك، وممكن ما تكونش انت قريتها، بس أنا متوقف أمامها. المتحدثة باسم البيت الأبيض، سيدة شابة عندها 28 سنة، أصغر من تولت هذا المنصب لكفائتها الشديدة. هتشوفها كده في الصور، سيدة شابة أمورة كده، وهي اللي بتتكلم باسم البيت الأبيض، وظهرت بشكل كبير خلال بقى ايه السنة دي الحرب الأمريكية على إيران. الست دي خدت أجازة وضع علشان تنجب طفلها التاني، ومع أجازة الوضع وأجازة الحمل والكلام اللي انت عايزه ده، خلصت يا باشا، راحت رجع البيت الأبيض في شغلها. قعدت على مكتبها، خلصت شغلها، رجعت بيتها، شايفة انها بترجع. انت عارف يعني ايه المتحدثة باسم البيت الأبيض؟ يعني ليل نهار تليفونات، ليل نهار اجتماعات، حضرة السياسة الأمريكية مع دماغ ترامب بالكامل علشان حاجة واحدة. ايه هي؟ تعرف تتكلم كل ما تتسأل. وعمالة تبص للطفلين ولادها، فلقيت نفسها مش هتعرف تعمل حاجة. قعدت في صراع، أسيب الوظيفة الشهيرة دي، الرائعة دي، الجميلة دي، اللي دخلها كويس، اللي فيها شهرة، اللي بشوف فيها كل ساسة العالم، اللي أنا عارف أكبر راس في أمريكا دونالد ترامب، لأ أكيد بسيبهاش بقى. عشان إيه؟ عيلين. طب ما أنا أجيب نيرس ولا بيبي سيتر زي ما بيسموها دي، واحدة تخلي بالها من العيال. صح ولا غلط؟ بس بسيبش الكلام. لكنها قررت قرار مهم، قعدت على مكتبها وراحت مقدمة أجازة مفتوحة. سألوها ليه؟ قالت شعرت أني سأكون أم فاشلة، ولا أقبل أن أكون أم فاشلة. من دي متحدثة باسم البيت الأبيض، سايبة منصب كبير، سايبة شهرة. أنا بقول القصة دي ليه؟ ربما بناتنا يسمعوني دلوقتي، ربما سيدات فضليات في بداية حياتهن الزوجية يبقى عندهم هذا. لا وأنا ده في أمهات يقولك هو أنا رضع فصدري يبوظ ويكبر مثلا، وفي واحدة تقولك لا لا لا لا أنا هجيب ببرونة يا فندم الببرونة لا تغني عن الحضن بين طفلك وبينك، ويسيبوا العيل طول اليوم في يد أي حد، وتخليه لجارتها عشان هي ترجع الساعة 6-7 بالليل مهدود حيلها، ولا بتشوف طفلها وتنام. الأمومة من أجمل ما منحه الله للمرأة. قلت أندهش لما أقرأ يعني تصريحات لفنانات مشاهير وكبار وكده، ويقول لك والله لا أنا يعني مش هخلف، وممكن ما اتجوزش في سبيل الفن. ماشي، انت حرة يعني، بس عايز اقول حاجة يا اخوانا، يعني ما تاخدوا الست دي مثل. يعني انا بقول لك ايه المنصب اللي سايباه، انتوا عارفين طبعا الخبير الاقتصادي الدولي المصري المعروف دكتور محمد العريان، كان يعمل يعني رئيسا لمجلس إدارة شركة عظمى من الشركات الدولية بدون ذكر اسمها. جه في يوم راح مقدم استقالته، فالشركة اندهشت، ايه يا عم محمد العريان اللي انت بتعمله ده؟
انت بتستقل ليه؟ ده انت يعني متماسك وفي شبابك وحاجتك. قال لهم بنتي قالت لي هو انا امتى هشوفك يا بابا والعمر بيجري، فكان لازم اقعد جنب بنتي ومع بنتي. كل تحية لحضراتكم، حلقتي انتهت معاكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصابر.
1: رئيس جهاز المخابرات العامة سيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكدت حركة حماس التزامها باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 57 بعد 200 بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين صباح اليوم. وذكر الهلال الأحمر أن القافلة تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بقطاع غزة. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد 75 تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي بلغ حتى الآن 248 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن تسجيل الرغبات مستمر أمام الطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حتى الساعة 7 من مساء اليوم، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدن حدائق 10 من رمضان و15 مايو وحدائق أكتوبر. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته الجماعية صباح اليوم في معسكر الإعداد المقام حاليا بإسبانيا استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مجد على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

يا مساء الفل، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 محمد نشأت. يا رب الامور كلها تبقى بخير عند الجميع بإذن الله، وتبقى كل الناس كده اخبارها كلها حلوة ومفيش اي مشاكل عند اي حد ان شاء الله. النهاردة عندنا سؤال مهم جدا هنطرحه على مدار الحلقة ونتناقش فيه مع بعض وناخد رأي بعض فيه كده. وطبعا انتوا عارفين الواتساب بتاعنا 010-490-904، ابعتوا لنا كل اجاباتكم على هذا السؤال قد نستفيد كلنا مع بعض. بص يا سيدي، سؤال النهاردة: هل انت من انصار ان الصراحة المطلقة بتبني العلاقة ولا بتهدمها؟ شايف الموضوع ده ازاي؟ شايف ان الصراحة المطلقة ما بينك وما بين شريك الحياة؟ احيانا الناس تقولك لا، في عيوب انا هصلحها على المداري كده من غير ما واجهه بيها، لان لما بواجهه بيقفش وبتحصل مشكلة كبيرة. احيانا الناس تانية تقولك لا، انا لازم اقول، لان السكوت معناه ان هو ماشي كويس وهو مش ماشي كويس. واحيانا الناس بتستبيح ده، يعني يبقى فيه في علاقة معينة وتلاقي حد ساكت وبيقول مع الوقت هتتغير، مع الوقت هتتحسن، وهي متخيلة ان ما عندهاش مشكلة، فتعلى تعلى تعلى تعلى، ومع اول مشكلة مثلا دي هو تلاقيها يعني داخل شمال الشمال وبتقول وبتعمل، وهو مفوت 400 حاجة ما تكلمش فيها، فيبدأ يندم ويقول لا، يا ريتني كنت انا اتكلمت من الاول بقى في القصة دي طالما جت على دماغي في الاخر. يعني انت من انصار انهي مدرسة فيهم؟ ولو جربت حاجة فيهم احكي لنا كده، قول لنا نفعت ولا ما نفعتش معاك. تعالوا نبتدي برامي صبري النهاردة، اسمعيني ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. 2-18-10-866 ده رقم التليفون، والواتساب بتاعنا 010-490-904. كل طرق التواصل معانا متاحة جدا جدا، وعلى صفحتنا صفحة الراديو 90-90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي في أول ظهور للنجم الكبير محمد صلاح مع نادي ترابزونسبور التركي. فريقه كسب فريق قاسم باشا 1-0. محمد صلاح نزل في الدقيقة 57 والحقيقة غير مجرى المباراة تماما وخلى فيه سيطرة كبيرة جدا لنادي ترابزون. كان حيوفق في واحدة كده بس ما جاتش، إنما إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في كل اللي جاي. النهاردة بنتكلم مع بعض، هل أنت مع الصراحة المطلقة بين الشريكين ولا كل واحد يحاول ما يقولش كل حاجة وفي حاجات يشيلها لنفسه؟ أخونا محمود أهلا وسهلا بك يا محمود. علاء منصور. الصراحة المطلقة دي بترجع لدماغ اللي قدامك، هو هيشوف صراحتك دي احترام وجودة، احترام وجوده تقريبا، وانك مش حابب هشوف ان صراحتك دي احترام وجوده وانك مش حابب تخبي عليه حاجة، ولا هتسبب في كارثة عشان تفكيره محدود فحيسيب انك بتصرحه ويمسك في اي مشكلة، وهنا هتبقى الصراحة المطلقة مش مطلوبة. على منصور، خلي بالك فكرة ان هو هيسيب انك بتصرحه ويمسك في اي مشكلة دي عشان تفكيره محدود، فيش حاجة اسمها كده. يعني ايه؟ يعني انا والله انا عارف ان انت راجل ما بتحبش ان انا اخرج مع جروب معين، خلاص متفقين على كده، فتيجوا تخنقته، فتيجي عشان هي صريحة بقى فيبدو الصراحة، فتروح جاي قايله لك بص انا خرجت مع فلان وفلان وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات كلها اللي انت بترفضها. فيبدأ منظورين بقى، هو متضايق من التصرف لان التصرف ده بيضايقه، في نفس الوقت هي شايفة لا انا صريحتك، يعني ما انا صريحت. هل الصراحة دي معناها غفران الفعل نفسه المسيء للطرف الآخر؟ برضو ده موضوع مهم جدا. هامو أهلا بيك يا هامو باشا. مساء الفل يا نشأت، أنا من أنصار الصراحة تماما خصوصا بين الشريكين، ولكن هناك شعرة فاصلة بين الصراحة والوقاحة، ده رأي شخصي تماما. معك أحمد شمس من كنترول الحلمية. أهلا بيك أبو حميد، منور الدنيا كلها. عماد محمد صلاح عادل، محمد صلاح اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك، منور الدنيا يا معلم. في مين تاني؟ ما ينفعش يبقى في صراحة مطلقة ابدا، بس في حاجات معينة ما ينفعش تسكت عليها، خبرة جواز 5 سنين دينا احمد. ماشي دينا، محتاجين نعرف اكتر يا دينا، في خبرة هنا وفي جواز 5 سنين فمحتاجين نعرف اكتر. تعالوا نسمع وائل جسار لحظة ونرجع نكمل مرة تانية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يلتقي أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 من الشهر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا. الحسين عموتة المدير الفني للأهلي يرفع درجات الاستعداد القصوى للمواجهة الودية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 من أغسطس الجاري. برنامج تأهيلي لأكرم توفيق لاعب الفريق العائد للقلعة الحمراء بعد تجربة احترافية. إدارة الهلال السعودي تدرس فسخ التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بعد رفضه مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. برشلونة الإسباني يحل ضيفا على بازل السويسري في 15 ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لخوض منافسات الموسم الجديد. أرسنال يواجه مانشستر سيتي في 17 مساء في كأس الدرع الخيرية. باريس سان جيرمان يواجه لانس في 10 مساء بكأس السوبر الفرنسي. وأخيرا منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة يحتل المركز 23 ببطولة تشيلي ببطولة العالم بتشيلي بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في ختام مشواره بالبطولة العالمية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة عندي موضوعنا اللي بنتكلم فيه النهاردة مع بعض هو أنت شايف الصراحة ما بين الشريكين مطلوبة ولا لأ، وفي حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش، وفي حاجات بنتعاير بيها بعد ما بنقولها، وفي حاجات بنقرر نخبيها علشان ما يحصلش مشاكل، وفي حاجات بنقولها بصراحة جدا فنكتشف إنها عملت مشاكل. لكن برضو زي ما قلت لكم في فرق ما بين الصراحة وما بين ان انا باجي اعمل غلط فتبقى الصراحة دي ان انا قلتها نلتمس لها العذر، هو غلط فانا اعترفت بيه، ده شيء يقدر ومقبول، ولكن يظل في مرحلة او في منطقة الغلط اللي محتاج عتاب او محتاج لوم او محتاج نتفاهم فيه. ريهام الاسيوطي، مساء الصحة والسعادة. بص يا استاذ محمد، الصراحة بين الشريكين مطلوبة طبعا، بس في اللي يخصهم هما الاثنين بس. مش فاهم يعني ايه اللي يخصهم هما الاثنين، اكيد كل حاجة تخصهم هما الاثنين مع بعض. انا محمد كرارتي بيمسي علينا، مساءك زي الفل يا حاج محمد يا عسل. مساء الخير يا استاذ محمد، اهنيك على البرنامج الجميل ده، بشكرك جدا وبهنيك على الموضوع بتاع الصراحة المطلقة لشريك الحياة. بس حضرتك يعني شريك الحياة ده الحياة بتبقى جميلة وحلوة لو في صراحة، انهي نوع من الصراحة؟ الحياة مع الحياة زي الزوجية، الحياة الزوجية يعني بتنقسم لكذا شق، ملهاش دعوة بالخروج. حسيبك بقى من الاول، من اول رسالة جات لك اللي هي انت قريتها دي بتاعت خرجت وما قالت ليش، ولا انا خرجت وما قالت قلتلهاش. انت عايز الصراحة المطلقة في انهي شق من الحياة الزوجية؟ ما الحياة الزوجية فيها شقات كثيرة جدا، بتنقسم لحاجات كتير. وبحاول اتصل بالتليفون محدش بيرد عليا. حاضر، هنرد عليك، معلش تليفونات كتير، فلو في رقم تاني عليا حاضر هحاول اتواصل معاك. بالذات من الراجل للست بالنسبة لعمله ودخله وظروفه الاجتماعية والخارجية بره البيت مع اهله واهلها، فلو في بينهم صراحة بتبقى الحياة جميلة جدا وحلوة. انا بديك خبرة 40 سنة جواز، واتجوزت اكتر من جنسية، فلو في تليفون نتكلم في الموضوع جميل جدا، انا بحب اتكلم فيه. يعني ده مين بقى؟ يعني بص كتبت الرسالة دي كلها بس نسيت تكتب لنا اسمك، يعني كان نفسي، بس هنحاول نتصل بيك بقى بما ان يعني في خبرات وفي حاجات كتيرة جدا. كان في خبر يخص امام عاشور، طبعا امام عاشور في مشاكل كتير كده لسه، يعني اخبار يمين وشمال حوالين التجديد، ولسه ما تمش اي تجديد لحد الان. كان يقال ان تمديد العقد الحقيقة، لان امام عاشور لسه عقده مع النادي الاهلي موجود، بس كانوا بيتكلموا فكرة ان هم يزودوا العقد في مدة سنين مع رفع قيمة عقد امام عاشور. وكان في عقد طبعا جه لامام عاشور برضو من كونيا سبورت التركي، ولكن يعني لسه ما تمش البث فيه. وسمعنا في الاخر ان النادي الاهلي قرر انه يقفل اي باب في اي حديث عن خروج لعيبة السنة دي. فكان المتحدث الرسمي باسم نادي كونيا سبورت تركي جينكس يونت قال امام عاشور كان احد خياراتنا، واجرينا مفاوضات جادة معاه، وحصلنا على موافقته في الشروط الشخصية، وقدمنا عرضا بقيمة $5 مليون لضمه، لكننا لم نصل الى نقطة اتفاق مع الاهلي الذي لم يرد على العرض الاخير، ونبحث عن خيارات اخرى الان. المنطقة دي منطقة شائكة جدا، وتكال دايما بمكيالين. لما بيكون في لاعب عايز يحترف، واللي بيقيم القصة دي حد من طرف نادي اخر، فيقول لك من حقه يحترف، من حقه يدور على مصلحته زي ما النادي بيدور على مصلحته. لما الموضوع يخص النادي نفسه، فتلاقي نفس الشخص نفسه جي قال لك النادي اللي عملك، والنادي اللي سواك، والنادي اللي كبر فيك، والنادي اللي عمل فيك، ودي تبقى خيانة، ودي تبقى مش عارف ايه. لو اللاعب ده في نادي تاني فتلاقيهم لا تمام ويحترف وليه نقف. يعني المصلحة اصبحت متبادلة ما بين النادي من حقه يشوف مصلحته، واللاعب ايضا من حقه يشوف مصلحته. لا ده غلط ولا ده غلط، كل واحد فيهم بيدور اكيد على مصلحته، خصوصا زي ما احنا عارفين ان اللاعب سنه صغير جدا في الملاعب. تعالوا نروح لزميلنا العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
1: مساء الفل يا نشأت، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام. اهلا يا نشأت.
2: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: لا توصل النهاردة نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة أبرز مشهدات وبعض الكثافات المرية هو محور صلاح سالم وخاصة اللي من مناطق وسط البلد متجه إلى شيراتون المطار ومطلع كوبري المطار بعض الكثافات المرية إذا توصل بعيد عن الزحمة هتروح تستخدم محور النصر أو تستخدم محور خليفة المأمون إذا توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حدائق القبة لو أنت جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه لسكة الوالي والزاوية الحمراء هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه شارع لطفي السيد تدخل نفق أحمد سعيد إذا توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حلمية الزيتون لو أنت جاي من مناطق مصر الجديدة متجه للمطرية والكابلات تروح تستخدم شارع ترعة الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبة إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة شارع عمر بن الخطاب عند منطقة سيتي ستارز في مدينة نصر هتروح تستخدم النهاردة شارع النزهة هيكون بديل إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة حسن المأمون عند منطقة النادي الأهلي هتروح تستخدم النهاردة شارع أحمد فخري إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة شارع المساق اللي جاي من مناطق زهراء الحي العاشر ومتجه لزكي الحسين واحمد الزمر هتروح تستخدم النهارده كوبري جاردينيا هيكون بديل ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او العكس هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى متجه للحركه المريه ما بين القاهره والجيزه ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه ميدان اللاسلكي في المعادي متجه لمناطق القمر الصناعي هتروح تستخدم النهارده شارع النصر وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
2: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي من كورنيش العجوزه والكتكات ومسرح البالون وداخل اشاره ميدان الجيزه ومستخدم شارع مراد وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا اعلى كوبري الدقي المتجه لشارع ثروت وازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان بعض الكثافات في محور الفريق كمال عامر المتجه الى مناطق العمرانيه ازاي توصل بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق الجيزه متجه لمناطق المنيب هتروح تستخدم شارع ربيع الجيزي لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري زي دائري المنيب ورايح مناطق فيصل والهرم ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم محور عمرو بن العاص لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح تستخدم محور او تحديدا هيكون بديل هو محور الفريق كمال عامر وكده احنا طمننا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
2: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريح بعض الكثافات اعلى دائري مناطق المرج والخصوص واعلى منطقه الزراعي وبترجع ترد معانا بعض الاحجام المتفرقه اعلى منطقه القوس الغربي في نطاق محافظه الاليوبيه اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم مستخدم الطريق الزراعي بعض الكثافات هنروح نستخدم محور بنها الحر نروح لمحافظه الاسكندريه الكثافات بتقابلنا النهارده في طريق الجيش في منطقه الرمله وبعض الكثافات في شارع محمد فوزي معاذ ومحور ابو قير منطقه فيكتور مانويل متجه لمناطق كيروسوز مول عشان كده هروح نستخدم محور المحموديه الجديد اما بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في محور قناه السويس المتجه لمناطق باب شرق هروح نستخدم محور التعمير والكوبري الاباري في نطاق مدينه دمنهور بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وشارع احمد عرابي والوحده العربيه هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي نروح لمحافظه الشرقيه الاحجام بتتوافد النهارده شارع سعد زغلول وكوبري سوارس المتجه الى شارع المحافظة وميدان السابع هروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة الدقهلية بتقابلنا بعض الكثافات النهاردة شارع جهان السادات المتجه إلى حي الجامعة في منطقة المنصورة هو وشارع بورسعيد وشارع المشاية السفلية هروح نستخدم أيضا شارع أحمد ماهر من مدينة دمياط الكثافات بتتوافد في ميدان الشهادية وطريق كفر البطيخ والصينية وفي شارع فكر زاهر وشارع أبو الوفا هروح نستخدم الكوبري المعدني أو هنستخدم شارع الكورنيش من نطاق مدينة الغربية بعض الكثافات في مدينة طنطا في شارع الجيش وشارع الفاتح وميدان المحطة وشارع المديرية هنروح نستخدم النهاردة شارع طه الحكيم نروح لمحافظة بورسعيد الأحجام بتتوافد النهاردة في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع العبوتي في منطقة الاستثمار هو شارع سعد زغلول هنروح نستخدم شارع إشارة الشاحنات من مدينة الإسماعيلية الكثافات بتقابلنا النهاردة في شارع كفر الشيخ وشارع رضا وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع الجمهورية عشان كده هنروح نستخدم النهاردة شارع السكة الحديد من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم بدأت تتوافد بعض الكثافات في شارع النبو المهندس اللي جاي يمين من نبو المهندس داخل على ميدان المسلة هو شارع بطل السلام هنروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع مديريه الزراعه وشارع الابراهيميه وشارع يوسف الراغب عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
3: ها وصلت انا كده اطمن.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس جهاز المخابرات العامة سيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكدت حركة حماس التزامها باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 57 بعد 200 بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين صباح اليوم. وذكر الهلال الأحمر أن القافلة تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بقطاع غزة. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد 75 تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 19 فلسطينيا من عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية، وفي غضون ذلك أصيب 10 فلسطينيين بينهم 2 بالرصاص الحي جراء هجمات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من محافظة الخليل تخللها مداهمة منازل والاعتداء على سكانها. مصر أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي بلغ حتى الآن 248 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن تسجيل الرغبات مستمر أمام الطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حتى الساعة 7 من مساء اليوم وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية. اقتصاديا، أداء مؤشرات البورصة ارتفع لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 74 مليار جنيه. ورياضيا، باريس سان جيرمان يواجه لانس في 10 مساء ضمن منافسات كأس السوبر الفرنسي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم النهاردة مع بعض، هل الصراحة بين الطرفين دي حاجة مهمة ولا لا، وهل بتقدر ولا لا، وهل الصراحة الغشيمة أو الصراحة اللي هي فيها أخطاء المفروض تتقال ولا ما تتقالش. زي ما قلنا أو بنتكلم مع بعض النهاردة، في أخطاء كتيرة جدا بيتنبه عليها أو حاجات بتضايق بنقول ما تتعملش، فهل معنى أنك تعملها وقصد تعملها ومركز انك تعملها بس بتحكيها، هل ده بيغفر؟ ده فكرة انك بتحكي بتغفر ولا لا. مروة الشرنوبي اهلا بيك يا مروة، منورانا. وخالد السيد اهلا بيك يا خالد، عايز اسمع حاجة لتامر حسني علينا. تامر حسني عامل ألبوم الجديد اللي مكسر الدنيا كلها، هنسمع منه بنت مين ونرجع نكمل مع بعض. 010 490 94 ده رقم الواتساب.

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: زي ريت وصغنن

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالكسي.

مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاك محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. وموضوعنا النهاردة اللي بنتكلم فيه مع حضراتكم، يا ترى الصراحة بين الشريكين مطلوبة ولا لا؟ ناس كتير جدا شايفة ان الصراحة غالبا يعني ما بتكسبش، وده شيء برضو مؤشر مخيف. يعني هل احنا بقينا مركزين قوي ان احنا نخبي على بعض الحاجات، ولا هو ده اللي بيخلي المركب تمشي، مع ان الاصل في الحدوته ان احنا نبقى واضحين جدا جدا مع بعض، لكن احيانا الوضوح بيسبب مشاكل. ده اللي انتوا شايفينه. احمد عثمان، مساء الفل عليك. موضوع الصراحه بين الشريكين موضوع شائق قوي، محتاجين فيه اعداد كتير، لان في مواضيع تنفع وفي مواضيع ما تنفعش. مش عارف، بس خلونا نسمع لمريم. الصراحة هي أساس أي علاقة ناجحة، لو كتمنا حاجة واحدة أو خبيناها يبقى البداية للشك والتفكك. ماشي. مصطفى إبراهيم، الوضوح مفيش أحسن منه. العلاقة اللي مش قادر تستحمل الحقيقة كاملة تبقى علاقة هشة من الأول. بسنت إسماعيل، لو مش هكون صريح مع شريكي وأقول له كل حاجة بصوت عالي، هكون صريح مع مين؟ في ناس تانية زي مثلا دعاء السكري، مساك زي الفل يا دعاء، بتسلم علينا وتسلم على صاحبتها رانيا موجودة معها دلوقتي. في فرق كبير بين الصراحة والتجريح. الصراحة محتاجة طريقة وذوق. كلام كله محترم وآراء كتير جدا، لسه موجودين مع حضراتكم علشان نسمع كل آراءكم. تعالوا نسمع غنوة جديدة لمحمد الشرنوبي، أنا هعمل، ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. يلا بينا.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي بروفا أخيرة النهاردة لنادي الزمالك أمام مودرن سبورت في مساء اليوم، مواجهة ودية أمام فريق مودرن سبورت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي. المباراة هي المحطة الإعدادية الأخيرة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للوقوف على التشكيل الأساسي. الاستعداد لمواجهة الاتحاد بيكثف الجهاز الفني تدريباته الرفيعة استعدادا لافتتاح مشواره في الدوري العام الممتاز أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم. طبعا غياب الصفقات عن الزمالك لعقوبة إيقاف القيد التأديبي والاعتماد على القوام الحالي، كمان في غربلة كده في القائمة زي ما شفنا، يعني أحمد حمدي مش موجود، سيف الجزيري خلاص، حسام عبد المجيد احترف في بلغاريا. بعض الظروف مش أحسن حاجة طبعا عند نادي الزمالك، لكن كمان صدر قرار بعقوبة انضباطية على أحمد الجفالي بتطبيق لائحة العقوبات على المحترف التونسي أحمد الجفالي عقب تأخره في العودة إلى القاهرة بعد انتهاء فترة إعارته لنادي أبها السعودي. حمائي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومكانتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 3300 19.
5: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائيه للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمه، او عيش اصاله المذاق الايطالي مع لولي فيتو في نايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك في ارقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربه مختلفه وطعم ما يتنسيش.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

بسرعة شديدة جدا خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين من 3 لـ5. انتوا كنتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت. حاسبكم بقى مع إليسا غنوة جديدة لعبة الأيام، ونتقابل بكرة على كل خير. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل من مدينة العالمين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي وكوشنر تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر عام 2025. من جانبه ثمن كوشنر التنسيق الوثيق القائم بين مصر والولايات المتحدة، معربا أيضا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر والسيد الرئيس شخصيا في مختلف الملفات الإقليمية تعزيزا للسلم والاستقرار بالمنطقة، ومشددا على أن مصر تعد شريكا محوريا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. رئيس جهاز المخابرات العامة سيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكدت حركة حماس التزامها باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أكد أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يوما بعد أن كانت على مدار سنوات 116 يوما فقط، وذلك بما يتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم في مختلف دول العالم، موضحا أن الهدف أيضا يتمثل في تطبيق عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية، وبما يتيح الوقت الكافي للطلاب والمعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم لبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان بحثت مع رئيسة مؤسسة جي تي أو العالمية سبل التعاون المشترك في مجال التسويق والترويج للمشروعات العقارية والتنموية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التسويقية للمؤسسة للوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء وخاصة من الأسواق الخارجية. ورياضيا، أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي انطلقت منذ قليل ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: شفتي؟
2: ها؟
3: شفتي يا صفصف؟
2: إيه؟
3: أنا جددت البطاقة. أنا جددت البطاقة يا بشر.
2: وإيه يعني لما تطلع بطاقة جديدة؟ إيه المعجزة في كده؟ إيه الإنجاز في كده؟
3: يعني مفيش، بس مستغرب نفسي هتصفصف. أصلي متصور من غير الشال اللي بيبقى على راسي.
2: يا سلام،
3: أنا مش عارفني، أنا تهت مني مين. طب أنا
2: بقول لك إيه، وريني كده الصورة. اهدى يا جعفر.
3: شفتي؟ شفتي هتصفصف؟ انت نفسك استغربتي زيي.
2: يا ابني انا بتكلم عن تاريخ ميلادك. انت عيد ميلادك النهارده يا جعفر؟
3: عيد ميلادي؟
2: ها؟
3: يعني ايه؟
4: يعني اليوم اللي امك ولدتك فيه.
3: ايه ده؟ يعني انا امي ولدتني النهارده؟
4: طبعا، زي اي بني ادم، زي النهارده يعني. يعني انت دلوقتي عاوز امك تولدك النهارده وتبقى قدامي كده زي الباب لمؤاخذة؟
3: يا بيه، يعني امي ولدتني ولا ما ولدتنيش؟
4: يا عم ولدتك طبعا، مال جبناك اونلاين يعني من على الانترنت. يا جعفر، انت اتولدت يوم 16 اغسطس.
3: ايوه.
4: والنهارده 16 اغسطس، يعني النهارده يوم عيد ميلادك.
3: عيد ميلادي؟ وعيد ميلادي دي اعمل فيه ايه؟
4: لا، المفروض نقف دي احداث كلنا.
3: ايوه.
4: ونرمي نفسنا من على كوبري قصر النيل.
3: ايوه.
4: حدادا على ميلادك في اليوم ده.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: إيه والله فكرة مش بطلة يا ستيكوج.
2: يعني موافقة إننا نعمل حفلة صغيرة لجعفر جوزك يا معقولة؟
5: ولو إنه ما يستاهل شيء، يعني ده إحنا المفروض نغني له كل يوم، كان يوم اسود يوم ما جيت.
2: والله عندك حق، دي ذكرى حزينة للبشرية.
5: إيه؟
2: أيوة، بس برضو يعني لازم نحتفل بعيد ميلاد جعفر. اسمعي يا معقولة.
5: ايه؟
2: انزلي قوام اندهي لجعفر، هتلاقي حاتم معاه، اندهي لهم هما الاتنين.
5: مين عناية يا ست صافصة؟ والله فضيت لك في القفص يا ابن نحميد، وبقالك عيد ميلاد يا موكوس.
4: حفلة لمين؟ لجعفر؟ واحنا ناقصين مصاريف يا ناس.
5: ايوة عندك حاجة يا سي حاتم، والله ما يثمر فيه.
3: ماشي ماشي، معقولة؟ والله لا اقول لك كده في عيد ميلادك انت كمان.
2: بس سكوت سكوت سكوت لو سمحت، سكوت. يا اعزائي، لازم نفرح وانا ابتهج بعيد ميلاد جعفر. لازم نجيب حاجة حلوة ناكلها.
3: ايوه نجيب ملانة.
2: اه؟
3: ملانة.
4: طب ده انا لولا الملانة كنت خبطتك في نفوخك دلوقتي.
2: لا لا لا لا لا لا، ملانة ايه؟ حد يجيب ملانة في عيد ميلاد؟ هو شم النسيم؟
5: تاهت والجناه. خلاص نجيب فول سوداني.
2: ليه؟ هو عيد ميلاد قرد؟
4: طب والله فكرة حلوة، نحط جعفر في قفص ونزقله بالفول السوداني.
2: بس بس بس بس، بطلوا هزار. وليه ما نسألش جعفر؟ يعني نسأله نفسه، تحب تاكل ايه يا جعفر؟
3: انا عاوز كليب.
2: نعم؟
4: كليب؟
3: ايوه.
4: كليب الهيفة يعني ولا الإليسة؟
2: يعني انت عاوز تاكل كليب؟ يعني يطلع ايه الكليب ده يا جعفر؟
3: يا جماعة، كليب كليب من اللي هيتحط عليه موز غوريلا ده.
5: موز غوريلا؟
3: ايوه.
5: مش قلتلكم دي اخرته فول سوداني؟ اسمها موتزاريلا يا حزين يا ابن الحزين.
3: يعني هي كانت جربتك؟
2: قصدك كريب بالموتزاريلا. انا هطلب التورته تيجي لنا ديليفري. رافعه الجلسه. الله، التورته جت. اهلا اهلا بالتورته. مرحب مرحب بالتورته.
4: يا اما
2: هي
4: تعملي لي فيها صفاها بالسعود؟ لا يا اخت، على مالك شوي. افتح الباب وبعيني بيخلص الاوبريت.
2: ايه ده؟ طفلة صغيرة؟ الحقوا، طفلة صغيرة اللي جابت التورتة.
6: انا اسفة، الطفلة دي يارا بنتي.
2: يارا؟
6: ايوة، انا بتاعت الدليفري.
2: ديليفري بنت؟ الله، مش غريب ده، بس الحياة مذهل. لكن جايبة بنتك معاكي؟ دي غريبة خالص.
6: الحقيقة دول بناتي الاتنين. ملك بنتي الكبيرة على السكوتر برا.
2: كمان بنتين وبتسوقي بيهم سكوتر وشغالة ديليفري؟
6: أيوة، أصلنا منفصلة وفي مشاكل في النفقة بيني وبين طليقي، علشان كده قررت أنزل أشتغل بنفسي. لكن بناتي في أجازة وما أقدرش أسيبهم لوحدهم، خصوصا وإن شغلي ساعات كتيرة، علشان كده بنزلهم معايا الشغل.
2: والله أنت إنسانة عظيمة يا بسمة، عشان كده لازم تشاركينا الحفلة الصغيرة وتاكلي معانا التورتة.
3: إيه هو ده ليه يعني؟ هي عيد ميلادها بردك معايا النهاردة؟ أمي ولدتها يا رخرة النهاردة؟
5: إيه يا أبو مخي زينخ، ديه عيد ميلاد بناتها.
2: بس اسكت أنت وهي. لكن فين حاتم وفين التورتة؟
4: أنا هنا في المطبخ يا صفصف.
2: بتعمل إيه؟
4: قلت لغاية ما تخلصوا كلام أكل أنا التورتة.
2: يا لهوي.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

للأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم كل يوم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا جدا. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، ان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين بدايه الاسبوع عندنا في ساعتين جامدين، فبيبقى عندنا كده ايه راجعين من الويك اند، فبنقعد نتكلم في موضوع، نقعد زي الكبار كده نتكلم في موضوع، ولكن هو بيكون موضوع برضو لذيذ لطيف، ما فيهوش شيل الهموم، ما فيهوش صعبانيات، ما فيهوش اي حاجه، لذيذ لطيف، نقعد نتكلم فيه، نضحك، نتكلم، نقول افكار، نستفيد من بعض حاجات كتير قوي. هقول لكم هو الموضوع، بس انتوا عارفين انا بحب الاول خالص اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا الواتساب ونوروا كمان الفان بيج من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين وهم كالاتي وبدون ترتيب. طيب نبدأ بمين؟ نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هالة منورة الدنيا، مساء السعادة سفير السعادة، وألف مليون الحمد لله على السلامة، نورت استوديو 90 90 والدنيا كلها، ووحشتنا قد الدنيا يا غالي، ومرسي على الصورة الحلوة اللي انت بعتها، ربنا يخليك يا هالة، بشكرك جدا جدا. كمان غزل حسام الدين منورة الدنيا والحمد لله على سلامتك، انت كمان منورة الدنيا وربنا يوفقك دايما يا رب. عندي كمان هلو هلو، مساء الفل ياسمين يا حسن، انا يا مصطفى، حابه امسي على مصطفى شريف واقول له تيجي بالسلامة يا غالي، وحشتنا كتير انا ماما واخواتك وكيرا، وكنا مفتقدينك، ويا ريت ما تعملهاش تاني لو سمحت. وماشي، وميرسي برضه على الصوره الحلوه. طبعا الاول بس قبل ما اكمل قرايه الرسائل، عايز اشكر جدا جدا جدا زميلتي العزيزه واختي الغاليه عشرة العمر الاعلاميه بسنت بكر على وجودها مكاني الاسبوع اللي فات يوم الاحد والاثنين، فانا بشكرها جدا جدا جدا على تعبها، الف الف شكر يا بوسي. كمان عندي وفاء منوره الدنيا كلها، ده وفاء طبعا اول ما اقول اسمها يعني في كميه دعوات حلوه مكتوبه غير طبيعيه، وبتقول مستنيين بقى احلى حلقه النهارده على نار واجمد مواضيع واحلى تعليقات منك، ومليون الحمد لله على السلامه، ربنا يخليك يا رب. ولا كمان مساء السلام عليكم، مساء الخيرات والانوار عليكم على كل المستمعين، منور الدنيا كلها يا ولاء، مساء الفل. في كمان عندي يوسف مجدي منور الدنيا كلها، جو الله يسلمك حبيبي منور الدنيا، استاذة امل من اسكندريه منور الدنيا كلها، مساء الورد والفل والياسمين، مع الناس الغاليين مساء الورد منور البرنامج، ووحشتنا، وحشنا حوارك وكلامك وخفه دمك، واحلى برنامج واحلى ساعتين، وعايز اطلب اغنيه الحمد لله على السلامه الرغب علامة وبهديها ليك يا غالي، ربنا يخليك يا مدام امل، وميرسي على سؤالك، والله دايما انت وميدو يعني على راسي من فوق، ربنا يخليكوا ليا يا رب. مساء اللطافه واللذاذه، احلى حسام واحلى ساعتين في اليوم، وحابب امسي على حبيبه قلبي فاطمه الزهراء، ده عبد الله عمر منور الدنيا كلها، عبد الله حبيبي. دكتورة إسراء كمان الحمد لله على السلامة، نورت الراديو، يا رب تكون أجازة سعيدة، ربنا يخليك يا رب، الراديو منور بيكم على طول سواء أي حد فينا موجود أو مش موجود، منور الدنيا. وإيه النشاط ده؟ جاي من بدري شايفاك في الاستوديو، الحمد لله الحمد لله على السلامة. دي مين؟ غدير، منور الدنيا كلها يا دي غدير ولا مين دي خلود، خلود منور الدنيا كلها، استاذه خلود ربنا يخليك يا رب. لا انا كده كده انا ببقى موجود هنا الساعه 4، انا باجي بدري كده كده، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله على السلامه. اخوك احمد شمس من كنترول الحلميه منور الدنيا كلها، تحياتنا لكلكم، مش عارف ايه هو كنترول الحلميه بس منورين الدنيا كلها، حبيبه ابو حميد منور الدنيا، مساء الهنا. كمان عندي منى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف وهدى يوسف وكل عيله يوسف، بمسي عليكم، وانتوا كمان وحشتوني جدا جدا جدا، ربنا يخليك يا رب. ايمو كمان منور الدنيا، تقول لي ان شاء الله تكون اجازه سعيده، الحمد لله على سلامتك ومنور الدنيا يا غالي، دي ايموز منور الدنيا كلها ايموز. عندي كمان، عندي كمان يسرية عمران طبعا منور الدنيا كلها يا غالي، اخبارك ايه؟ مرسي على دعواتك الحلوه، الله يسلمك يا رب. وعايزه عمرو دياب الحمد لله على السلامه، اهدى ليك، وحشتنا وحشنا صوتك العذب والجميل، ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي على كلامك الرقيق، الحمد لله على السلامه، ويا رب ما تغيب ابدا دي نهله، ربنا يخليك يا نهله، تسلمي لي يا رب على ذوقك وعلى رسالتك الحلوه. عندي كمان هاجر سعيد منور الدنيا، وانت اللي منور الراديو والله كلها، وبشكرك جدا جدا على كل الكلام الامر. كمان جهاد خالد مساء الفل عليكي، الحمد لله على

انت كمان وربنا يخليك هقول رايك حالا في الموضوع. في كمان انت كنت اجازه معايا ولا ايه دي صفيه؟ اه انا عرفت ان انت اجازه فاخدت اجازه انا كمان، انا قلت مش هطلع من غير صفيه، مش معقول. وميرسي على كل كلامك الحلو ومنوره الدنيا كلها. لسه عندي رسائل كتير، بس خلونا نقول الموضوع، نسمع اول اغنيه وبعدين نرجع بقى اقول بقيه الرسائل ونبدا نشوف تعليقاتكم ايه على الموضوع وكل حاجه. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لموضوع حلقه النهارده يا اولاد، انتوا عارفين احنا كشعب بنحب دايما ان احنا طول الوقت نقدم فكره النصيحه، يعني نحب طول الوقت ننصح. ننصح اللي حوالينا، سواء عندي خبره في الحاجه دي او ما عنديش خبره فيها، فانا ماشي اوزع نصايح طول الوقت. مش انا بتكلم عن نفسي، يعني انا بتكلم ان احنا كلنا بنعمل كده. فالمهم ساعات كتير من وسط شويه نصايح تقعد انت طول النهار عمال توزع كل خبراتك في الحياه ونظرياتك الاجتماعيه ونظرياتك العلميه واحداثياتك اللي خدتها في حياتك كلها، ماشي بتوزع طول النهار. فالمهم ساعات في نصيحه كده تيجي تقولها لحد، تحس ان انت المفروض اول حد تقول له النصيحه دي هو انت، يعني تقولها لنفسك. وهو ده الموضوع اللي انا بتكلم عنه النهارده. ايه النصيحه اللي بتقولها لكل الناس مع انك محتاج تقولها لنفسك اول واحد؟ طب زي ايه دي بقى؟ هنرجع نشرحها بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. يلا هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. نبدا الاسبوع، نبدا الساعتين الجامدين راجعين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام. وبصوا قبل ما نروح للموضوع، في كمية أغاني النهاردة مطلوبة كلها ليها علاقة بفكرة النوستالجيا، يعني تمانينات تسعينات بداية الألفينات حاجات كده. فبصوا خلينا نتفق اتفاق، الساعة الأولانية هنجيب يعني أغاني جديدة خلاص عشان برضو نبقى يعني معاصرين ومواكبين وكده، والساعة التانية بقى إيه هنعمل لكم اللي أنتوا عايزينه كله. فعشان إيه نقسم كده يعني ساعة وساعة، ماشي؟ دي حاجة. الحاجة التانية، تعالوا بقى نتكلم في الموضوع. الموضوع بتاع النهاردة زي ما قلتوا كده، احنا شعب محب لفكرة النصيحة. يعني احنا مش من الناس اللي هو طول الوقت يقول لك مثلا يا عم انا مالي كبر دماغنا، كل واحد في حاله، عارف اللي هو مثلا تلاقي واحد جنبه بيدرح هو بيلعب في موبايله. لا، احنا مش الشعب ده. احنا شعب بيقف جنب بعضه، بيسند بعضه، بينصح بعضه، بيبقى متابع بعضه برضو عشان نبقى واضحين، يعني مركزين مع بعضه، يعني كل حاجة. فالمهم ساعات كده تقعد تقول نصيحة لحد وانت جواك كمية من عارف، وتقول له بصوت كده اللي هو فيه صوت عبق الزمن، اللي هو تقول له بص يا ابني هقول لك على، يعني تحس ان فيه كده طبقة بتتغير في طبقة الصوت. المهم بعد ما النصيحة تخرج من بق حضرتك، تحس ان النصيحة دي المفروض اول واحد تقولها له هو انت، يعني انت شخصيا حضرتك برضو. زي ايه؟ زي ايه اسهل حاجة واول حاجة اللي هو يا ابني بطل عصبية، يا ابني حبيبي اعصابك، صحتك يا باب، صحتك. هتستفيد ايه بقى لما يجرى لك حاجه؟ تعالى بقى شوف اللي بيتكلم، تعالى بقى اللي يشوف اللي بيتكلم. مثلا مرتكب جريمه امبارح بالليل بيدوروا عليه وبتاع، يعني ما حدش عارف له طريق جر. فاللي هو طب يعني حبيبي انصح نفسك الاول. عارفين الفكره اللي هي بتاعت ايه؟ فيلم الحفيد. فيلم الحفيد. فكانوا انت عارفين عازمين مصطفى علوان على الغد، خلاص اللي هو وحيد سيف ومراته بتاعه. فمرات وحيد سيف ساعتها بتقول لكريمة مختار، بتقول لها ايه مش شايفة نكسلينت يا ست زينب، خلاص. فقالت لها الرد الطبيعي، قالت لها ايه في ناس مطرح ما يسري امري، وفي ناس زي العرس تاكل وتنس. فاللي هو شوف مين اللي كان بيتكلم. طب ما هي تقريبا انتوا كنتوا نفس الجسم، يلا يعني. بس هو لازم الكلمه اللي هو تصحيح مش ناوي تخس بقى. طبعا تتفرج على اللي بيقولك الكلمتين دول. عارفين التلاجه اللي هي اربع ابواب؟ عارفينها اللي هي الجديد غاليه قوي ما حدش بيشتريها دي، او يعني في ناس بتشتريها ما بتحطش فيها حاجه. المهم ماليش دعوه، هو ده اللي تلاقيه بيتكلم. فاللي هو انت مرايات بيتكم مكسره للدرجه دي؟ يعني ما فيش يعني لا في دم ولا في مرايه، يعني دم دي فاهمينها اوكي، لكن كمان ما فيش مرايه، يعني انت اللي بتنصحني ان انا اخس؟ طب بص لنفسك يا باب الاول يا حبيبي، وبعدين تعالى اتكلم معايا. يلا تلاقي مثلا حد يقول لك ما تسوقش بسرعه بقى، ها على مهلك كده وبتاع. اللي بيكلمه طبعا بياخد غرزه كل 3 ثواني هو ماشي في الطريق، يعني حياته كلها عباره عن غرز غرز غرز غرز غرز غير طبيعي. في حد مثلا يقول لك يعني الدنيا مش مستاهله وما حدش بياخد اكتر من نصيب، المفروض تهدى كده على نفسك وتاكد ان البتنجان المخلل اللي هيجي في ميعاده وكل الحاجات والبتاع. بتلاقي برضو اللي بيقول لك الكلمتين دول اكتر واحد ممكن يكون ملهوف على الدنيا وما بيسيبش حقه في حاجه وما بيفوتش حاجه. ففي ناس كده هي تنصحك وتحس ان هي هم على فكره هم بيقولوا النصيحه من قلبهم، يعني هم هدفهم فعلا هو لو انت مش فارق معاهم مش هيقول لك حاجه، بس هو بيقولها لك من قلبه. بس في نفس الوقت طب حضرتك قولها لنفسك انت الاول. وفي نفس الوقت برضو انت بعد ما الجمله التي تتمثل في النصيحه بعد ما خرجت من بق حضرتك سرحت كده وقعدت تقول طب ما انت فعلا انت اول واحد المفروض تعمل كده، يعني اخد لك اجازه وارتاح لك يومين وبتاع. طب انت بتعرف تعمل كده؟ يعني انت عارف ترتاح ولا عارف تريح نفسك من الشغل ولا تريح نفسك من ما انت احنا كلنا دماغنا شغاله طول الوقت حتى لو احنا مش في الشغل. اعمل كذا اعمل طول الوقت بندي نصايح لناس بنحبهم او قريبين مننا او صحابنا او زمايلنا او جيراننا، ونلاقي ان الجمله اللي احنا قلناها دي يعني يا ريت اقولها لنفسي، يا ريت اقولها يا خف سجاير شويه، وتالي بيكلمك ده حريق السجاير، بطل اكل شويه، تالي بيكلمك ده كل يوم اكل من بره فطار وغدا وعشاء ومبهدل الدنيا خالص، بلاش الحاجه الساقعه عشان الحاجه الساقعه مضره على جدار المعده وكذا كذا كذا. وهو تلاقيه بيكلمك وما بيشربش ازاز عادي عادي، بيشرب لتر يعني، يا لتر يا لتر ونص حسب ما بيلاقي في السوبر ماركت او الكشك. فيعني حبيبي انصح نفسك الاول. فالمهم احنا النهارده بنتكلم عن النصيحه اللي بتقولها لكل الناس، لكن انت اول واحد محتاج تقول له النصيحه دي هو انت. هو ده الموضوع اللي انا بتكلم عليه النهارده. صديقي العزيز محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها، الله يسلمك يا صديقي، ميرسي على كل كلامك الحلو والله وترحيبك وعلى سؤالك كمان عليا، ربنا يخليك يا حبيبي دايما ما يحرمنيش منك ابدا. ام روجي بشكرك الاول على الكلام الحلو والله يسلمك يا رب، وحاضر مش هغيب تاني، حاضر عينيا الاثنين. وبتقول النصيحه اللي بقولها كل الناس مع اني اكتر حد محتاج لها، بلاش تاخدي كل حاجه على اعصابك. اهو لسه كنت بقول، واوقات بكل مشكله او الموقف بسيط وبيتحل. هو دايما بتلاقي اللي بيقول لك ما تاخدش كل حاجه على اعصابك ده بيبقى لسه ليلتها عامل جريمه، ليلتها يعني، ليلتها يعني عامل جريمه في البيت، يا ما حد من صحابه، يا متخانق مع الجيران، قطع طريق، يعني في حاجه. اكتر نصيحه بقولها للناس دي هاجر، اكتر نصيحه بقولها للناس روق بالك، ما تاخدش كل حاجه على اعصابك، كبر دماغك، النفسيه تعبانه تجيب الامراض ويجرى لك حاجه. مع ان اكتر حد عصبيه جدا لدرجه ان انا بلاقي نفسي ساعات بترعش من العصبيه. وبتقولي انا من قلب الحدث والله بقول لاختي خليكي هاديه وتعاملي ببرود. ماشي دليل هادي، الحمد لله على السلامه يا رب تكون بخير والماما تكون بخير، ربنا يخليك الماما كويس الحمد لله. بتقول لي هي فعلا بنصح دايما ما تاخدوش حاجه على اعصابكم، ونفسي انا اعمل كده، وفعلا بحاول اهدي نفسي كتير واقول لنفسي ما فيش حاجه مستاهله، يعني ماشيه بمبدا اذكر الناس ونفسي واياكم. في كمان عالمي شرحك للموضوع كبير وعسليه، دي صفيه ربنا يخليك انت العسليه والله. وبتقول انت ذوقك واختياراتك روعه في الاغاني، اختار انت، حاضر. في كمان والله احس انا اكتر واحده تنصح وانا مش بعمل بالنصيحه اصلا، مثلا اهدى، خلي عندك ثبات انفعالي، بلاش سهر عشان ما تتعبش، ما تاخديش كل حاجه على اعصابك، خدي علاجك في وقته، وحاجات كتير قوي. وانا ما بعرفش اعمل اي حاجه من الحاجات دي. اصل انا عايز اقول لكم اللي خلانا اتكلم في الموضوع ده النهارده، ان انا لقيت ان فعلا احنا كلنا بنعمل كده. اللي هو مثلا تيجي تلاقي واحد مثلا بيقول لك ما بلاش يا ابن القهوه دي، بلاش يا حبيبي، بيقولوا لك مضر خلاص. تبص على مكتبه مثلا على الحته اللي هو قاعد فيها، تلاقي مبدئيا عنده شنب على شكل قهوه او قهوه على شكل شنب في وشه، وتلاقي قدامه اربع خمس فئات. طب ما انا عايز واحد من اللي انت شربتهم دول يا ابني، انا بدمر صحتي، تعمل زي تعمل. ما هو طب ما حضرتك تنصح نفسك انت الاول وبعدين تعالى انصحني عشان حتى صدقك، يعني منطق. زي لما تبقى قاعد مع دكتور ويقول لك لا بص بقى سجاير لا يعني بص كله الا السجاير خلاص، لان ما خلاص. وبص على مكتبه وانت قاعد قدامه تلاقي علبه مادة سجاير مش من النوع العادي، من النوع اللي هو التقيل، عارفينه اللي هو التقيل ده. طيب ما هو معلش انا برضو يا دكتور اصدقك ازاي يعني، او اقتنع ازاي، او اسمع كلامك حتى ازاي؟ ما هو انا لازم اشوف مثال يحتذى به في اي حاجه عشان امشي وراه، بس ما فيش مثال حضرتك. يلا نسمع الاغنيه اللي جايه، هنرجع بعدها على طول، لسه عندي رسائل كتير، لسه عندي تعليقات كتير، وهنرجع نقرا كل حاجه ما تقلقوش. ايه النصيحه اللي بتقولها لكل الناس مع انك محتاج تقولها لنفسك اول واحد؟ ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: الساعتين الجامدين دايما على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. النهارده بنتكلم عن النصيحه اللي بنقولها لكل الناس، مع ان اول حد محتاج تقول النصيحه دي هو انت. المهم ان ساعات بيبقى في بعض النصايح دي في منتهى الكذب، يعني مش عايز ازود اكتر من ده، في منتهى الكذب. زي مثلا ايه؟ الستات والرجاله اللي هم دايما طول ما هم قاعدين في اي قاعده خلقها ربنا، قاعدين في قهوه، قاعدين في كوافير، قاعدين في كافيه، قاعدين في بيت، قاعدين في بلكونه، قاعدين مطرح ما هم قاعدين، دايما طول الوقت قاعدين بيقولوا ابشع التهم والالفاظ والتشبيهات عن الجواز مثلا، او عن الخطوبه، او عن الارتباط، او عن بتاع. وبعدين تيجي تتفرج بقى على عصفور اللي بيكلمك ده على السوشيال ميديا عامل ايه؟ لفلفه طول الوقت، وورده طول الوقت، وتورط طول الوقت، حاجات كده. هو مش انت اللي لسه امبارح قاعد قايل لي ان انا يعني يفضل ان انا اكمل حياتي لوحدي؟ مش انت اللي لسه قايل لي كده؟ يا ابني بس هعمل ايه؟ طب ما هو قولها لنفسك، يعني حضرتك جاي تقول لي ايه؟ جاي تنصحنا خلاص، وعايز تخليني اكمل الحياه كاني كوالا، يعني اللي هو عايش 20 ساعه نايم على الشجره، فماشي ما عنديش مشكله يعني. بس حضرتك ما قلتش لنفسك لما انا بنصحك بقى عشان انا ما سمعتش الكلام؟ طب انت ليه عايزني انا اسمع الكلام؟ يعني انت ما سمعتوش، وده ما سمعوش، وده ما سمعوش، اشمعنى انا اللي هسمع الكلام؟ يعني مش فاهم يعني حضرتك اشمعنى. المهم احنا هنطلع عجب العجاب النهارده في الموضوع بتاع النهارده. طيب، عندي وفاء بتقول احلى بدايه مع احمد حسام. والله زي ما بقول لك على طول، الاحلى من الموضوع هو تعليقاتك السكر على الموضوع، ربنا يخليك يا رب. بالنسبه للموضوع، فانا اول واحده مش بتعمل بالنصيحه اللي بتقولها لغيرها، بفضل كل شويه افكر غيري باي علاج بياخده، العلاج في مواعيده يا جماعه، وهي اول واحده بتطنش العلاج اصلا. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي كلنا بنعملها. بص بقى، الدواء اهم حاجه. بص اصلا مش مهم الدواء، المهم الميعاد، عشان جسمك يفضل تعود عليه. طب انت بتاخد الدواء، دواء ايه اصلا بقى؟ يعني مش اللي هو نسيت، لا، دواء ايه اصلا؟ المهم النصيحه دي خلود هي اللي بعتها، بتقول النصيحه هي طنش تعش تنتعش. في مجال شغلي الكل غيران من نجاحك، والكلام كتير، والتاليف اكتر، وخصوصا من البنات بيفضلوا يزنوا لما يشوفوك متفوق عليهم، فبقول لنفسي طنش تعش تنتعش. طب هو ده حلو، بس المهم ان انت تكوني بتقولي نصيحه لنفسك وبتقوليها لغيرك وبتعمليها. لكن ساعات الواحد يقول لك ايه يا عم، اكبر دماغ، انا دماغي، انا اهم حاجه سلامتك يا دماغي، وهو طول النهار عمال يحرق في نفسه ويحرق في اعصابه ويحرق في حياته. اماني سعيد، مساء القمر، بجد وحشتنا وافتقدناك، ربنا يخليك، مساء على كل كلامك الحلو التاني كمان اللي كاتباه. اخيرا هنرجع تاني لاحلى حلقات، والنصيحه اللي بنصحها لحد والمفروض تبقى ليا، خففي اكل حلويات، وممكن تدعو المرمر صديقتي عشان تعبانه. دي اماني سعيد. طبعا يا جماعه، انتوا عندكم تاريخ سكر في العيله، بلاش الحلويات الكتير دي. طبعا تلاقي اللي بيقول لك بلاش حلويات كتير، ده مثلا قايم بتورته بالليل لوحده خلاص، اللي هي تورته الفور سيزون، عارفينها اللي هي الاربع مواسم دي، بيبقى جايب لك ربع تورته من كل واحده، تحس انها بتبقى بواقي او حاجه. فالمهم دي ايه، يقول لك قايم بتورته لوحده وكيوي وبتاع كله، ويقول لك بلاش الحاجات دي. عندي كمان ابتسام محمود، منوره الدنيا كلها، ميرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها دي، والله عامله طبق فروت سلطه حاجه، انما ايه اخر قلطه. وبتقول اكتر حاجه بقولها دايما للناس، وانا نفسي اقولها لنفسي اول واحده، هي كفايه شيل هم. طبعا ده كلنا على فكره بنعمل كده، هو انا مش قادر افهم انت قلب وشك ليه يا ابني يا حبيبي، قول يا رب، حد يقول يا رب. طب وانت قلب وشك، انت اللي في البيت بيخش بيستخبوا في الاوض بسببك، بسبب اللي انت بتعمله فيهم كل يوم. ازيك، اخبارك ايه؟ انا امي كنزي، والله انا نفسي اعمل كده، انا بنصح وانا كل حاجه باخدها على اعصابي، ويا بقى لو حد ظلمني وانا لسه حالا كنت متعصبه، والله انا بدعي ربنا اني اطنش وابقى بارده. ده على حد تعبيرها يعني. في كمان عندي والله حس انا بالنسبه لي النصيحه الاولى والاخيره ان الواحد ياخد باله من صحته في شبابه، عشان في سن معين هتلاقي نفسك بتندم انك فرطت في صحتك. هو دي نصيحه عظيمه وبنسمعها من كل الناس، كبار وصغيرين، ولاد وبنات، رجال ونساء، شيوخ واطفال، كل الحاجه. حضرتك بقى بتعملي كده يعني؟ انت واخده بالك من صحتك عشان لما توصلي لسن معين تبقى كل الحاجه دي. وبتقول لي كمان ربنا ما يتحرمش من صوتك يا حس، واجازه سعيده ونورت الدنيا غالي. دي انا بدور على اسمها، دي حنان منور الدنيا كلها. حنان والله بشكرك جدا جدا. محمد عبد المقصود منور الدنيا، بالله الحمد لله على السلامه، وعايز اغنيه عدويه ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. حاضر، عيني. في مساء الخير. الموضوع اللي بتتكلم عنه مهم جدا، والنصيحه اللي بقولها للناس وانصح بيها نفسي، ابدأي وتقفيش مكانك وما يهمكيش كلام الناس، اصله مش مهم في اغلب الاوقات مش مهم في اغلب الاوقات. بحب برنامجك جدا وانت ذوق خالص وربنا يوفقك. وعد هي اللي بعتها. انا قعدت شويه لغايه ما فهمت الحته دي، ان هي بعت لي وعد من طنطا، فانا الاول خدت الوعد بكلمه وعد. وعد من طنطا، وعد بعت من طنطا. وفي رساله عايز اقولها لك بس ما تقولهاش على الهوا. حاضر، عينيا الاثنين، لاني ما قلتهاش على الهواء. حاضر، هتواصل. حاضر. دايما انصح اصحابي ان هم يهتموا بصحتهم، دي ايموز. كويس لو محتاجين زياره لدكتور يروحوا، وانا كتير ببقى محتاجه كده، مش بعمل كده الا اذا كنت خلاص اخر حل معايا. وعايز اغنيه عمرو دياب الجديده جت لك، دي ايموز هي اللي بعت. حاضر، عينيا الاثنين. انا بنصح الناس وانا محتاج النصيحه، وهي العصبيه. ده استاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه، واحلى ساعتين جامدين وحشتنا، واجازه سعيده. منور الدنيا كلها. حماده المصري حبيبي، حماده منور الدنيا كلها، مساء الهنا عليك. في كمان عندي الاستاذ مساء الخيرات، انت بتختار مواضيع جباره فعلا. انا بنصح الناس بلاش تتجوز، وانا اساسا بدور على زوجه تانية. انت تاني؟ طيب انا بص، انا مش قادر افهم يعني انت ليه طول الوقت عمال تدور على زوجه تانية. مش قادر افهم انت ليه بتارجت الموضوع ده قوي يعني، ما انا مش فاهمك. وبعدين بتقول ان انت بتنصح ناس ما تتجوزش اصلا. طب انت نتجوز مره خلاص يعني، مش عارف بقى 6 شهور بتتكلم معايا في الموضوع ده. مش عارف اقول لك ايه. ربنا يهديك يا ابني. بعتوا لي على صفحه الراديو 9090، بعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده بنتكلم عن النصيحه اللي بتقولها لكل الناس، مع انك محتاج تقولها لنفسك اول واحد. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمدينة العلمين جاريد كاشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي وكوشنر تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر عام 2025. من جانبه ثمن كوشنر التنسيق الوثيق القائم بين مصر والولايات المتحدة، معربا أيضا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر والسيد الرئيس شخصيا في مختلف الملفات الإقليمية تعزيزا للسلم والاستقرار بالمنطقة، ومشددا على أن مصر تعد شريكا محوريا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. رئيس المخابرات العامة سيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكدت حركة حماس التزامها باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أكد أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يوما بعد أن كانت على مدار سنوات 116 يوما فقط، وذلك بما يتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم في مختلف دول العالم، موضحا أن الهدف أيضا يتمثل في تطبيق عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية، بما يتيح الوقت الكافي للطلاب والمعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم لبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان بحثت مع رئيس مؤسسة جي تي أو العالمية سبل التعاون المشترك في مجال التسويق والترويج للمشروعات العقارية والتنموية والاستفادة من الخبرات والإمكانات التسويقية للمؤسسة للوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء خاصة من الأسواق الخارجية. ورياضيا، باريس سان جيرمان يواجه لانس في العاشرة مساء بكأس السوبر الفرنسي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. قبل ما نكمل موضوع حلقتنا النهارده، وقبل ما نكمل نبدا مع بعض الساعه الثانيه من الساعتين الجامدين، هنروح دلوقتي لزميلي العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90 عشان يقول لنا ايه اخبار الحاله المروريه في شوارعنا النهارده. محمد مساء الخير، اخبارك ايه؟
2: مساء الفل حسام، اهلا بيك وحمد لله على السلامه. اهلا بيك
1: حبيبي، الله يسلمك. طمني عليك وعلى اخبار الدنيا والزحمه والشوارع في جديد، ايه اللي حصل؟
2: طيب خلينا طبعا في البدايه حسام احنا هنستعرض معاك ونستعرض للساده المستمعين الكرام الحركه المروريه الان واهم الكثافات والطرق البديله برعايه اندرايف. وهنبدا النهارده من محافظه القاهره. القاهره بتشهد بعض الكثافات المروريه في محور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي دلوقتي من شيخ تيتو والكليه الحربيه متجه لمطلع كوبري الطيران ورايح لمناطق العروبه. هيفضل ان احنا نروح نستخدم شارع عبد الحميد بدوي او جسر الكويس ونطلع منه على شارع الحجازي. بعض الكثافات في الاتجاه الاخر من صلاح سالم اللي جاي من مناطق ارض المعارض متجه للمطار وشيراتون والنزهه، راح نستخدم النهارده محور الخليفه المامون، وده هيكون بديل عن محور النصر اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه عند منطقه النادي الاهلي. بعض الاحجام ايضا على كوبري حدائق القبه اللي جاي من مناطق مدينه نصر متجه لفتح جبال والزاويه الحمراء، هنروح نستخدم شارع امتداد رمسيس ونطلع منه على مناطق العباسيه ونكمل على وقت السيد وندخل نفق احمد سعيد ونكمل مره اخرى على مناطق دير الملاك. بعض الكثافات اعلى كوبري النزهه، شارع النزهه المتجه لمناطق السبع عمارات في مناطق مدينه نصر، هنروح نستخدم شارع الطيران. وبعض الكثافات في الحسن المامون عند منطقه النادي الاهلي، هنروح نستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس، شارع المساط اللي جاي من التجمع الاول وجاي من اكاديميه الشرطه متجه لزهراء مدينه نصر. بعض الكثافات هنروح نستخدم كوبري جاردينيا وشارع 90 الجنوبي او 90 الشمالي، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو هنتجنبهم النهارده سواء في الاتجاهين، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه نروح لمحافظه الجيزه. الكثافات النهارده بتتواجد في اشاره ميدان الجيزه اللي جايه دلوقتي من مناطق كورنيش العجوزه وداخل فيصل والهرم، هنروح نستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان ونكمل على مناطق فيصل والهرم. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عند بعض الكثافات، اعلى دائري نادي الصيد المعادي المتجه لمناطق الاوتوستراد واعلى مناطق الملوك بعض الكثافات المروريه، وبالنسبه لمنطقه القوس الغربي اللي جاي من منزل الصحراوي متجه لوصله المريوطيه والقوس الغربي بتقابلنا بعض الكثافات المروريه. عشان كده اللي جاي من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد متجه للقاهره والجيزه نروح نستخدم محور 26 يوليو، او هنستخدم محور روض الفرج واعلى منطقه المرج بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه ورايح محافظات الوجه البحري، هتقابلنا كثافات في الطريق زراعه، هنروح نستخدم محور دانها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه الكثافات بتتوافد في محور 14 ميل داخل على ميدان سموحه، وبعض الاحجام ايضا في محور ابو قير منطقه جنكيز وقطر عبد ميدان الوزاره، هنروح نستخدم محور البرت الاول او هنستخدم محور المحموديه الجديد ومحور قناه السويس بعض الكثافات اللي داخل على مناطق الشاطبي ومتجه الى مناطق محرم بيك، هنروح نستخدم النهارده كوبري التعمير ومناطق الاداري. عدا ذلك الحركه المروريه على كافه المحاور بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: زميلي العزيز وصديقي العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90، بشكرك دايما على التقرير الوافي الكافي، شكرا جزيلا يا صديقي.
2: شكرا حسام، ودايما موفق دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي تسلم.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: شوية صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ورجعنا عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، ولسه بنتكلم في موضوعنا النهاردة عن ان احنا كشعب محب للنصيحة، بنحب ننصح بعض طول الوقت، بنحب نقول لبعض كلمتين حلوين طول الوقت، نقول لبعض او ننقل لبعض خبرات طول الوقت في الاكل والشرب واللبس وطريقة المعيشة والاعصاب والمذاكرة والنرفزة والعصبية والطب وكل حاجة. احنا بننصح بعض في كل حاجة، ولكن ساعات بتلاقي ان النصيحة اللي انت قايلها دي اول حد محتاج يتقاله النصيحة هو انت. يعني اللي هو طالما انت مقتنع بالفكرة وما شاء الله يعني هي مترسخة جواك لدرجة ان انت بتنصح بها الناس، طب ما تنصح نفسك الاول يا حبيبي. وهو ده انا بتكلم عليه. ساعات كتير بنقول نصايح للناس مع اننا اول حد محتاج يسمع النصيحة دي على كل الاشكال وعلى كل الاصعدة بقى، من اول الاكل والشرب والعصبية والمذاكرة والفلوس والصحة، كل حاجة ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. عندي خلود، وخلود طبعا انتوا عارفين دايما بتبعت لنا من امريكا منورة الدنيا كلها، وبتقول دايما بنصح الناس وبقول لهم ما تتدخلوش في اللي ملكوش فيه. لما بشوف حد يتفلسف وبيحاول ان هو يفرض رأيه بحاجة مش فاهمها بقول له ما تحشرش نفسك، بس في نفس الوقت احنا ساعات بنعمل كده وبنتطفل. هو طبعا حتة التطفل دي او الفضول، خليها فضول احسن، اشيك يعني، الفضول دي ساعات بتبقى موجودة عندنا كلنا، ولكن هي بدرجات. يعني في ناس بيبقى بالنسبة لها هو عايز يقعد جوه الدولاب عندك، يعني مش يقعد جوه البيت، لا هو عايز يقعد جوه الدولاب يا رب جوائي. وفي ناس يعني عارف ايه يعني بيمر مرور الكرام كده. مساء الهنا والسرور، احلى برنامج، وحشتنا كتير يا حس. ده يونس حبيبي، يونس بيتمنى الاجازه تكون كانت حلوه، ولسه لسه مستني اغنيه بتضحك لحمائي وهي الساعه الاولى راحت بسرعه ليه، عشان الوقت الحلو بيروح بسرعه. يسرية عمران برضو بعتت لي كانت بتقول الساعه الاولانيه عدت بسرعه قوي، الوقت الحلو بيعدي بسرعه. الحمد لله يا رب دايما كده الساعتين يكونوا دايما جامدين وحلوين في نفس الوقت. وحاضر بتضحك، انا بص انا وعدتكم ايه، ان احنا هنجيب الساعه الثانيه الاغاني النوستالجيا اللي انتوا طالبينها. انا جبت الساعه الاولانيه كلها جديد، كل الاغاني الجديده تقريبا جبناها في الساعه الاولانيه، هنجيب بقى في الساعه الثانيه اللي انتوا عايزينه كله. عندي هدي الحلمي منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليكي، الله يسلمك ومرسي على كل الدعوات الحلوه. وبتقول لي النهارده كمان الاغاني جامده اللي بنسمعها على مدار الساعتين والموضوع الجديد الجميل. بالنسبه لموضوع النهارده، انا عاده ما بحبش حكايه اني اوجه نصايح لحد الا لو طلب مني نصيحه في موضوع معين. المفروض ان كل واحد مسؤول عن نفسه وعن قراراته وتصرفاته، واللي ينفع معايا مش ضروري ينفع مع غيري. لكن النصيحه اللي بقولها لغيري وانا محتاج اقولها لنفسي الاول، ما تجيش على نفسك وصحتك واعصابك عشان خاطر حد تاني. طبعا طبعا، بس مش على بس على فكره مش لازم اللي بينصحك بحاجه معينه انه يكون هو بيعملها، ممكن يكون شايف انت تقدر تعمل كده وهو ظروفه ما تسمحش، او ممكن يكون عايز يشوفك افضل منه، زي نصايح الوالدين والاهل لابنائهم. والله

دي ماشي، لكن ساعات والله بيكون باب النجار مخلع، اللي هو يعني يا ريت ننصح نفسي قبل ما ننصح الناس. عندي ولاء بتقول اغرب نصيحه شفتها واحد منزل بوست على الفيسبوك من قريب بينصح عمرو دياب انه يعيش زي الناس اللي في عمره ويبطل يتنطط زي الشباب. الفتره دي تلاقي الناس فجاه تحولت لملائكه وكله بينتقد بعضه. وعايز اطلب منك النهارده اغنيه حذرتك لهشام عباس او حذرتك، واغنيه شيل ايدك من على خدك لهشام عباس برضو. لو حتى تجيب اي واحده فيهم اكون شاكره جدا. حاضر. المشكله ان الاغنيتين اللي انت طالبهم في قمه الحزين اللي في الدنيا، فمش عارف ليه يا استاذ ولاء بس كده. المهم عندي مساء الفل يا حسحيس، وانا جيت عامل ايه يعني، انا طلعت عامل ايه يعني، طلعت انت كنت في اجازه وانا فاكره نفسي اللي مزوغه من البرنامج. انا عمري ما فكرت ادي نصيحه لحد اصلا، محدش بيثق ان هو ياخد مني نصيحه. دي مين دي؟ دي الاستاذه، استني اسمك راح من دماغي، هجيبه حالا دلوقتي. كان طيب مسك ادهم من ورا الدنيا، وبتقول لي انا شايف الناس كلها بتاخد المواضيع على اعصابها، احب اقول والله ان البرود ده سهل جدا، حاولوا تبقوا هاديين مع المواضيع المستفزه، كل حاجه خدوها بلا مبالاه. وحسحس واخويا عايزين حاجه تنفع للبحر، لان الكل هنا على الشاطئ بره بيسمعوك معايا. منوره الدنيا كلها يا استاذه مسك، وحاضر يعني انا كل الاغاني اللي جبتها تقريبا تنفع انك تشتغل على البحر. ونتمنى والله ان احنا كلنا يبقى عندنا هذا الهدوء من الاعصاب. غدا منصور من اسماعيليه بتقول عايز اسمع انغامي الجديد لو ينفع. ومساء الورد، والحمد لله على سلامتك ونورت الدنيا وربنا يديك الصحه. وبالنسبه لموضوع الحلقه، اكتر نصيحه بقولها ما بعملش بيها، بقول محدش يزعل، محدش يشيل في نفسه وكبره، وانا اول واحده بزعل وبشيل في نفسي. والله هو ساعات فعلا الواحد بيبقى نفسه يعني يعمل حاجه، فبيقول عارف يعني، عارفين ايه، فاكرين في فيلم البيضة والحجر؟ خلاص، هو يعني كان تعبان عنده مشكله، فكان بيجيب ممدوح وافي يقعده معاه على السفره ويقول له ايه كل دي، واستطعم لي دي، ويقول لي دي طعمها ايه. وكان برضو نفس الفكره دي كان بيعملها الفنان عادل امام في فيلم حتى لو طير الدخان، لما كان بيجيب الفنان احمد راتب الله يرحمه ويقول له ايه مزمز لي في دي بقى، وخد لي بقى حته ها. فاحنا نفس الفكر اللي هو يعني انا مش عارف اعمل لاسباب، ان انا راجل عصبي، انا دمي حامي، انا اتعودت على كده، انا مش هعرف اكون هادي انا، بس اللي هو ايه يعني، يعني خليك اعمل انت كده يعني، يمكن تيجي منك انت تبقى احلى يعني. في كمان عندي المقطوعة تحفة تسلم ايدك عليها غالي، بس اسم المقطوعة ايه؟ هي العمر خيرت. هقولك اسم المقطوعة عشان في ناس كتير افتكرت ان هي صابر يا عم صابر، هي شبه، بس اسم المقطوعة اللي لعبناها بعد النشرة للفنان عمر خيرت اسمها نساء صعليك، اسمها كده نساء صعليك. في كمان عندي صفية عجبها كل الاغاني اللي لعبناها الحمد لله، طول موضوع الحلقة تحفة. انا بقى مش بحب اقول لحد اي حاجة، خلاص الواحد يعيش مع نفسه، اللي يكلمه كلمة واللي مش عايز بالسلامة ريلاكس ريلاكس ريلاكس. والله هو يعني ماشي يا صفية، لو اني اشك انك بتعرفي كنت تعملي كده، بس ماشي هحاول اصدقك يعني. انا ياسر حرب بمسي عليكم على اسرة البرنامج، ونفسي اسمع اغنيه جورج والصوف كلام الناس. حبيبي يا صور جاي في حتة لوحدك انت والله. في ازيك اول مرة اتكلم معاك، بس بسمعك لما اخواتي بيسمعوك، انا اخت منى وناهد وهدى يوسف، ربنا يخليهم ليا ولولادهم ويهدي لهم الحال يا رب. بالنسبة لموضوع الحلقة، الواحد يدي النصيحة للانسان اللي ممكن يتقبل، بس في ناس تانية ما تتقبلش، وفي مثل يقولك من دخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضي. وشكرا يا حسام، دي حبيبة ابراهيم او حبيبة يوسف يعني. ماشي يا حبيبي، يعني لما هم بيسمعوني فانت بتسمعيني معاهم، لكن ما تقعديش تسمعيني مخصوص. ماشي براحتك، براحتك خالص، تعملي كل اللي انت عايزاه. هو مش موضوع تدخل في ملا يعني، هي نصيحه. تدخل في ملا يعني ده يعني واحد مش داخل ينصح، هو داخل ينفذ مهمه معينه مش بتاعته، لكن اللي بينصح ده هي نصيحه، عشان كده اسمها نصيحه. تتنصح ما تتنصحش، ما تتنصحش، وعقلك في راسك تعرف خلاصك. يلا مهم نبدأ بقى مرحلة النوستالجيا في الساعة الثانية، يعني مش فاضل كتير يعني، لو فاضل نص ساعة بس يعني، إن شاء الله نجيب شوية أغاني برضو. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. النصيحة اللي دايما بتقولها لكل الناس، مع إنك أول واحد محتاج النصيحة دي. راجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
2: جودي في 2019 تعبت شويه ومش قادره تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
1: من الحد للأربع وتحديدا من الساعة 5 لغاية الساعة 7 هو دايما معاد ساعتين جامدين على راديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا النهاردة عن النصيحة اللي ساعات بنقولها للناس طول الوقت ماشيين نوزع نصايح، مع ان معظم النصايح اللي بنقولها دي احنا اول حد محتاج ان هو يقولها لنفسه. معلش انا عندي شويه رسائل متاخره جامد، يعني في حاجه بالساعه 5 و5 وربع و5 ونص، معلش هنقولها دلوقتي عشان انا اتاخرت عليهم جامد. يعني اول مره ابعت لك، بس بتابعك من زمان. انا مريم من اسكندريه، والف الحمد لله على سلامتك، ربنا يخليك يا مريم، بشكرك جدا جدا وميرسي على رسالتك الحلوه. عندي كمان جهات خالد بتقول الحقيقه مفيش خالص، لان الواحد بياخد حذره من اي موقف مفاجئ، وعايزه اغنيه انا مش صعبه لاصاله. في كمان عندي معلش بدور على الاسم، هتلاقوني بقول عندي كده، اعرف ان انا بدور على الاسم. دي رحاب شاكر منور الدنيا، رحاب تقول منور وكنت اجازه، يا رب تكون بخير، وحشتنا، انتوا كمان وحشتوني كتير كتير، ربنا يخليك يا رب. في كمان ام شهاب، وانا بشكرك وميرسي على كل كلامك الحلو، الله يسلمك يا رب. ولا ما تقوليش كده، يا رب تكون دايما بخير، وتقول يا رب تكون بخير. النصيحه اللي بقولها لغيري وانا متجاهلاها او انا محتاجاها، بقولها لغيري، كبر دماغك وبلاش تاخد كل حاجه على اعصابك، وانا للاسف مش بعمل كده. وبتقول الزغروطه دي عشان رجوعك لينا بالسلامه، وتصدق الراديو والمطبخ نوره، ما كانش ليهم طعم من غيرك. يا رب دايما معانا، وغيابك فارق جدا، ربنا يخليك يا ام شهاب، يا رب تسلمي لي. ربنا يخليك، تسلم على الزغروت الحلوه، قلت لك الراديو والمطبخ نور، ربنا يكرمك وينور مطبخك دايما يا قادر يا كريم. ندى بتقول منور الدنيا، الحمد لله على سلامتك، مفتقدين حلقاتك الجميله. النصيحه ان الدنيا مش مستاهله، وان هم يكبروا دماغهم، ومحدش ياخد حاجه على اعصابه، وان محدش يركز في اللي مضايقه. وللاسف مش بعمل حاجه خالص من اللي انا قلته ده. والله يا ندى، يعني انا الكلام ده المفروض اقوله في نهايه الحلقه، بس انا اكتشفت تحديدا على النقطه دي كل الناس كاتبه تقريبا، اللي هو ايه، ما تاخدش كل حاجه على اعصابك، وبلاش تنرفز نفسك، وبلاش تعصب نفسك، واحنا كلنا بنعمل كده. باب النجار مخلع، بعيد عنكم كلكم. الحمد لله على السلامه يا غالي، ليك وحشه كبيره، بس مسموح لك باجازه عادي، ربنا يسعد ايامك ويخليك لينا ويفرح قلبك ويجبر بخاطرك. النصيحه ممكن ما تثقش في حد بسرعه، طول الوقت صعب اعمل بالنصيحه دي، بنسى باين ولا ايه مش عارفه. دي اميره زايد. لا هو اصل ساعات برضو مهما الواحد يكون مذاكر الناس كويس، يقول لك انا ما شفت، وانا عدد شعر راسي، وانا ايا كان بقى، عنده شعر ما عندوش شعر راسي، يقول لك دايما كده عدد شعر راسي، وما شفت وما رحت وما جيت. في ناس بسم الله ما شاء الله طول الوقت منزلين السوفت وير الجديد، اللي هو لسه ما حدش اتعرف عليه، اللي هو يعني مستحيل بعد ما اتخدعت الكل من كل الناس دي، وبقيت المفروض ان انا ناصح، حضرتك جيت وخدعتني برضو، يعني ونفس الحاجه ونفس العلقه، هي مفيش قلم زاز ولا قلم نقص، هو. منى يوسف بتقول مستنيين نسمع احلى اغاني عشان عارفين ذوقك جامد، ربنا يوفقك دايما، وبعتني من اول حلقه، انتوا كمان وحشتوني، والله يسلمك يا رب، تسلمي لي. هند حمدي كمان، ربنا يخليك يا رب، ومرسي على الصوره الحلوه، وتقول وحشتنا يا غالي، وشرحك الموضوع في حته تانية، ورب دايما في احسن حال، ربنا يخليك يا هند، ودايما منوراني. عندي كمان الحمد لله على السلامه، بمناسبه رجوعك سمعنا اغنيه الحمد لله على السلامه لعمرو دياب، حاضر. ودايما النصيحه اللي بقولها داري على شمعتك، وما تقولش لحد انت مخطط لايه، لان انا لا بداري على شمعتي، وكله عارف عني كل حاجه. لا بس دي نقطه مهمه على فكره، يعني دي نقطه، يعني اللي هو فعلا داري على شمعتك، وبلاش ولما الموضوع يتم بقى، وهو يعني يلاقي اي حاجه حصلت له ان شاء الله يكون جاب تن بسطرمه، خلاص تلاقي الشارع كله عارف. بس يمكن في ناس ما بتعرفش، يعني مفيش فول بتتبل في بقها. كمان عندي اسراء، بشكرك جدا جدا. سما بتقول انا زعلانه منك يا حس، بعت لك ومش عايز تقول رسالتي. هي بتقول اه عايز اسمع اغنيه وائل جسار يبقى افتكرني، انا اسمي سما. حاضر يا سما، منوره الدنيا كلها، مساء الفل، معلش انا اسف اتاخرت عليك. ممكن اغنيه جوايا ليك لاليسا. حاضر، انا هي الاثنين دي وعد، هي اللي طالبه. حاضر يا وعد. ابو حمزه بيقول انا بسمعك على طول، يا ريت تخلي ماشي ماشي، بشكرك جدا جدا على النصيحة وتسلم لي يا أبو حمزة، نورنا يا رب دايما تبعت لنا كده. في كمان عندي أحمد خالد، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا على ذوقك والأجازة سعيدة والنصيحة، دور على راحتك وما تعاتبش حد. طب وبعدين يا جماعة، لما احنا كلنا يعني ما بنسمعش الكلام، امال مين اللي هيسمع الكلام؟ طيب يعني بس اقول لك ايه، اذا كنا احنا ما بنسمعش كلام نفسنا يعني نسمع كلام الناس تانية. بصراحة يا حس انت حاجة محترمة، اشرف كمال حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، انت اللي حاجة فخمة والله. وبيقول تحياتي ليك، وفين اغاني الكينج؟ حاضر، كل اللي انتوا عايزينه حاضر، هو فاضل ثلث ساعة بس. حاضر، طيب انا هجيب دلوقتي يعني اغنية من الاغاني اللي اتطلبت مني النهاردة، هي بصراحة ولاء طلبت مني الاغنية دي بقالها مثلا بدون مبالغة شهرين ثلاثة بتطلب مني الاغنية دي تحديدا، فنجيبها لها بقى. هشام عباس حذرتك او حذرتك يعني، معلش انا مش متاكد قوي. المهم ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين وبنشوف ايه النصيحه اللي بتقولها لكل الناس مع انك محتاج تقولها لنفسك اول واحد. معلش طبعا في شويه برضو رسائل برضو هي متاخره بس يعني انا دي بحاول اجري اهو على قد ما اقدر. في عندي يسريه ربنا يخليك بتقول الاغاني كلها تجنن والحلقه رائعه واحلى ساعتين في اليوم معاك ربنا يخليك يا رب ويكرمك. عندي الاستاذه روبي منوره الدنيا بقالها كتير قوي ما جيتيش انت اهو وبتقول عايزه تسمع ايه حبيب قلب النانو توليت مش مودك يعني مش طلباتك مش متعود منك على الطلبات دي او بصحات عيني. في كمان خلود بتقول تسلم على اهتمامك بكل مستمع بترد على كل رسالة. دي قريت رسالتي مش فاهم قوي الجزء الاخير ده بس ربنا يخليك يا رب اشكرك وانا بحاول والله على قد ما اقدر ان مفيش يعني رسائل تفوت مني وحتى اللي بيفوت مني ما بشوفوش بقعد ارد عليه بعد الهوا. في لو هتجيب اغاني مسترجة شوية دي هديل بتقول ممكن تجيب ديلو قديم لعايدة الايوبي وهشام عباس الاغنية كان اسمها غنيت للهوا ياريت تكون موجودة. تفتكرتيها ازاي دي؟ هي مش موجوده للاسف بس افتكرتيها ازاي بس احاول ابقى اجيبها لك بعد كده. حاضر عينيا الاثنين. عندي كمان وعم وحشني بعد انقطاع فتره كبيره كنت وحشني والله. ده احمد خضر حبيبي يا ابو حميد منور الدنيا كلها انت وحشني اكتر الاغاني جامده حس دي غزل حسام الدين ربنا يخليك يا رب. بتقول دايما بنصح الناس بالعصبيه والتسرع في اتخاذ القرار وفكر في نفسك وانا ما بعملش ولا حاجه من الحاجات دي. في كمان عندي احلى حاضر في الدنيا والله والله على محي وجماله ووفاء ربنا يخليك يا وفاء دايما كبالي كده كلام يعني يفرح القلب الحزين والله. الحمد لله على السلامه وزير السعاده ده احمد ده مش احمد خالص ده مصطفى صالح حبيبه درش منور الدنيا كلها صديقي العزيز. في كمان ممكن اغنيه طيبه تاني لا احس ودي النصيحه اللي بقولها لنفسي لا دي كلنا بنقولها لنفسنا كفايه انا طيبه بقى وكفايه انا بقى نضيع حقنا بقى عمال تيجي على نفسك تيجي على نفسك تيجي على نفسك عشان خاطر فلان وعلان وترتان وفي الاخر هم اللي وانت اللي مش ومفيش فايده. طيب انا عندي معلش انا هحقق يعني الطلبات والاماني بالاقدميه يعني برضو عندي يونس كان طالب مني الاغنيه دي بقى بتاع شهر ونص او شهر مثلا شهر ونص تقريبا. حنا بتضحك من الاغاني برضو نوستالجيا بقت نوستالجيا تعتبر الاغنيه دي وهنرجع بعدها على طول لسه مكملين كلامنا فاضل ربع ساعه لكن ان شاء الله هحاول ان انا اجيب لكم فيهم شويه اغاني من اللي انتوا طلبتوها النهارده من الاغاني القديمه حبتين. رجعين مكملين الساعتين الجامدين

ساعتين جامدين على الراديو 90 90. هواها مصري رجعنا من جديد. لسه برضو عايز اقول شويه كده من الرسائل اللي موجوده معانا، سواء ما بين طلبات الاغاني وما بين تعليق على الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده، وهو ايه النصيحه اللي بتقولها لكل الناس مع انك محتاج اول واحد تقول النصيحه دي ليه هو انت. مساء الفل يا حب، نورت الدنيا. ده ميدو حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك يا رب، وانت ووالدتك الغاليه مدام امل منورين الدنيا، واللي وحشتنا جدا جدا، ما تغيبش عننا تاني. حاضر عيني. النصيحه اللي تملي بقولها لحد الدنيا مش مستاهله، مش مستاهله زعل. كبر دماغك وسمعني اغنيه رسمك في خيالي الحمائي. ده ميدو حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك. بس هو للاسف الشديد ان الاغنيه مش عندنا. في كمان شوقي السيسي منور الدنيا كلها، بيقول انت جاي على الجرح بالاغنية دي حسام ديك، هو كان بعت لي 6:30 منور الدنيا كلها. وشو حبيبي. كمان عندي هتيب بتقول الاغاني كلها تحفة وروعة، وكنت وحشنا اختياراتك الجميلة، ربنا يخليك يا رب تسلميني. عبير شميس كمان منور الدنيا سواء على الفان بيج ومنورة كمان الواتساب، والله مساء الفل عليك. حازم الالفي بيقول النصيحة اللي دايما بقولها للناس، اشبع من اهلك اخواتك قرايبك ولادك زوجتك، وبرضو نشبع من حسام عصام حبيبي حسه، ربنا يخليك. استاذ حازم والله ربنا يخليك، بشكرك انك حطيتني مع هذه الكوكبه العظيمه من الناس القريبه. مساء الفل، الحمد لله على السلامه، معاك علي الصعيدي، عايزين نسمع انغامي الجديده والف شكر ليك. حاضر عيني الاثنين. وبصوا طبعا احنا انتوا عارفين يعني ايه لما بنبقى غايبين بقالنا شويه وبعدين نرجع نتجمع، فاكيد في اغاني بنلحق اجيبها، في اغاني ما بنلحقش، بس اللي مش هيجي النهارده بكره، يعني ما كانش بكره بعده، كانش بقى ادينا قاعدين مع بعض كل يوم من الاحد للاربعاء من الساعه 5 لغايه الساعه 7. طيب مين الاغاني اللي برضو الاول؟ بس هاجر بعت بتقول لي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بتقول لي عارف يا حسام ان اسم بنتي مسك نورت حياتي من 3.5 شهور، ربنا يبارك لي فيها هي وعمر. وبتقول كان نفسي فيه اغنيه توليت، معلش هي بعتلي رسائل كتير بس انا بحاول اختصرها، يعني بحبها قوي. وبعت لي صوره مسك كمان ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي القمر، ربنا يخليها لك يا رب وتشوفيها اجمل بنوته في الدنيا كلها كده دايما وتفرح قلبك. برنسيس ايمو دايما منوره برضو الفان بيج، منوره كمان الواتساب، وبتقول الاغاني كلها تجنن، وحشتنا كتير وحشنا اغانيك، ومحتاجين اغاني كتير بقى من الثمانينات والتسعينات. حاضر عينيا الاثنين، وبشكرك على كل كلامك الحلو. طب بما انكم لسه محتاجين يعني جرعه كده لطيفه من اغاني الثمانينات والتسعينات، فدي رمز من رموز الثمانينات والتسعينات، يلا هنسمعها وهنرجع بعدها على طول وخلاص. للأسف الشديد احنا هنرجع نختم حلقتنا النهاردة في موضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه، وبنقول ايه النصيحة اللي بتقولها لكل الناس مع انك محتاج تقولها لنفسك. ده بديبه، وراجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

والساعتين الجامدين دايما بيعدوا بسرعه على الراديو 90 90. رجعنا من جديد، ولكن رجعنا عشان نختم حلقتنا النهارده. النهارده كنا بنتكلم وبنقول ايه النصيحه اللي انت بتقولها لكل الناس مع انك محتاج تقولها لنفسك اول واحد. لقينا ان يعني النصيحه اللي ممكن تكون بتتكرر كتير قوي هي موضوع ما تاخدش كل حاجه على اعصابك. دي يمكن اكتر حاجه جات لي النهارده. واهدى وروق وما تعصبش نفسك واعصابك وصحتك، وخد بالك وما فيش حد هينفعك، كل الكلام. وطبعا واضح ان احنا كلنا ما بنعملش بالكلام. فطبعا ده معناه ايه؟ ده معناه حاجه واحده، ايا كان بقى النصيحه اللي ممكن تكون اتقالت النهارده وبنقولها للناس واحنا محتاجين نقولها لنفسنا، واضح ان في شويه حاجات من اللي احنا بننصح بيها الناس هي اصلا ما عدتش على وداننا. يعني واضح ان احنا بنقولها وخلاص، بنكرر كلام وخلاص، سمعناها واتقالت لنا واحنا بقى دورنا دلوقتي ان احنا نقولها، لكن ممكن يكون جدا الكلام فعلا ما عداش على وداننا، فعلا ما فكرناش فيه، فعلا ما فكرناش ان احنا ناخده على محمل الجد. لا، احنا بنقوله بس كشويه عادات وتقاليد. بقى من ضمن العادات والتقاليد ان احنا نقول نصيحه ما او حاجه معينه لحد في موقف معين، لكن هل الكلام ده احنا فعلا مقتنعين بيه، مصدقين بيه، هنعمل بيه؟ هو ده اللي احنا محتاجين نفكر فيه. طيب بسرعه جدا هقول شويه اسامي كده. منال برغش منوره الدنيا كلها، والله يسلمك، ربنا يخليك يا رب، اشكرك، منوره الفان بيج ومنوره الواتساب. أمان سعيد، وسراء عمران، وفاء، يا ساسا شميس، إيمو، هاجر سعيد، مونا، مونا يوسف، كمان بشكرك جدا. عندي كمان روبي، عايزة إيه؟ حكايتي مع الزمان أو شنطة سفر؟ لا حاضر، لا حاضر اجيبها لك، عينيا الاثنين. لا حاضر عينيا. اميره كمان من القاهره، وانا معلش انا اتاخرت في قرايه رسالتك، رقمك اخره 28. منور الدنيا استاذ حازم، بشكرك شكرا جزيلا. علي الصعيدي كمان، تسلم على ذوقك، هدي الحلمي، كل الناس اللي بعتين اللي قريت رسالته واللي ما لحقتش. عبير شميس طبعا مشكور جدا جدا مره ثانيه على كل الكلام الحلو. خلود دايما تبعت لنا من امريكا، منور الدنيا كلها. المهم ان احنا نكون النهارده يعني قدرنا ناخد بالنا شويه من الموضوع ده. حلو ان انت تقول نصيحه، حلو ان انت تنصح غيرك، بس المهم ان قبل ما تنصح غيرك تكون انت بتعمل بالنصيحه، لان ساعات بتكون انت اكتر واحد محتاج النصيحه دي. نتقابل بكره ان شاء الله على خير. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، وبكره حلقه جديده من الساعه

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وذلك في ظل حرص البلدين على دعم الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، ومشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي وكوشنر تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التجديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. من جانبه ثمن كوشنر التنسيق الوثيق القائم بين مصر والولايات المتحدة، معربا أيضا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر والرئيس السيسي في مختلف المجالات الملفات الإقليمية وتعزيزا للسلم والاستقرار بالمنطقة، ومشددا على أن مصر تعد شريكا محوريا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. رئيس جهاز المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وتناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحية الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا التزام حركة حماس باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة أعمار قطاع غزة. مصر أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، وأكدت مصر تضامنها مع إندونيسيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة ووقوفها إلى جانب الشعب الإندونيسي في هذا المصاب الأليم. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أكد أن الوزارة حرصت على زيادة عدد الأيام الدراسية الفعلية إلى 183 يوما بعد أن كانت على مدار سنوات 116 ليلة فقط، وذلك بما يتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم لبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي بحثت مع رئيس مؤسسة جي تي او العالمية سبل التعاون المشترك في مجال التسويق والترويج للمشروعات العقارية والتنموية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التسويقية للمؤسسة، وذلك للوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء وخاصة من الأسواق الخارجية. رياضيا، باريس سان جيرمان يواجه لانس في العاشرة من مساء اليوم بكأس السوبر الفرنسية. وللمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير ومساء السعادة لأحلى سميعة في الدنيا ومتابعينا كمان على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. مستمع الراديو 90 90، بنرحب بيكم. ساعتين جداد بيجمعونا من دلوقتي ولحد الساعة 9. رايح ولا جاي، يعني سالي سعيد ورامي الحلواني. صوتي راح من قبل ما ابتدي الكلام أصلا. ضيفتنا ما تفهمش، هي ممثلة ولا بلوجر ومؤثرة على السوشيال ميديا ولا مطربة ولا تقول لك حكايات ولا انت عملتي في ايه فيا ايه وانت عماله قدمك كده؟ الست فاطمه محمد علي. ايه الست فاطمه محمد علي ولا الاستاذه فاطمه محمد علي؟
2: وفي اجمل من لقب الست؟ طبعا اتمنى اكون الست فاطمه.
1: منورانا،
2: يعني انتوا منورين ومغطين على اي نور ممكن يبقى موجود.
1: ده جمال القلب والالفاظ والحاجات يعني اقول ايه، مش لاقي تعبيرات توصف سعادتي ان انا قاعد قدامك. وقلت لك انا من الفانز بتوعك على السوشيال ميديا.
2: يا خرابي،
1: بنشوف حاجات كتير حلوه.
2: هصدقك، هتبقى مشكله دلوقتي لو صدقتك.
1: طب اقول لك على حاجه، تعالي كده نفكر الناس واحنا لسه بنفتح كلام عن الاغاني اللي بتعمليها للفاكهه.
2: الفاكهة انا بقول لها اشعار، يعني انا بحب كده العب بالاشهر حاجة يعني حصلت، المانجا.
1: ايوه، قالت ايه بقى، للفراولة ولا للعنب ولا
2: للعنب؟ ما هو لازم يبقى الخناقة ما بين ايه، مؤنث ومذكر. فالمانجا قالت للعنب اتلم يا مفرط، مركون وملكش سعر، على ايه بتتشرط؟ زعل العنب منها، راح اشتكى للموز، قال هو ينفع كده؟ او حتى يعني جوزك منها زبديه تعمل كده فيا؟ ما انا كنت في العنقود مرصوص وليا العجب، بس الزمان دار بيا وده شيء عليا انكتب، فانا حقي لو ما جاليش هقلبها قله ادب.
1: لا، ربنا ما يجيب قله ادب ابدا،
2: هشكيها في الاسواق وعديمه الاخلاق ومفيش جاي بقى ايه نكمل الباقي. بس هو القصيده دي اتفاجئت ان هي النهارده على صفحتي، على صفحتي انا بس، عملت ما شاء الله يعني في وش العدو 50 مليون
1: مشاهد. ما شاء الله ما شاء الله
2: على صفحتي، لكن بره عملت يعني حوالي 100 مليون.
1: الست فاطمه محمد علي في الاساس ممثله مسرح عظيمه رهيبه وصوت في منتهى الجمال، تسمعه وهي بتأدي وهي بتغني من القلب. توجهك للسوشيال ميديا فرق معاكي في ايه؟
2: ان الناس بدات تعرفني، لان انا زي ما بيقولوا كده معجونه فن، بحب اغني، بحب امثل، بحب ارقص، بحب اكتب شعر، بحب اخرج، بحب الف، يعني بعمل حاجات كتير. بس كنت في حته صغيره، في حته ضيقه، مش كل الناس بتشوفها ومش كل الناس بتوصل لها. فلما طلعت على السوشيال ميديا طبعا، يعني لو كنت قاعده اعمل مسرحيه لمده 6 شهور ويشوفني 3000 بني ادم، فانا النهارده بعمل 3 دقايق على الفيسبوك ممكن، او على اليوتيوب او على التيك توك او على يعني على اي فورمات في السوشيال ميديا، ملايين ملايين. يعني انا دلوقتي متابعين لوحدي بقوا 2 مليون اللي هو لوحدنا،
1: ما شاء الله.
2: ومتابعين ولادي يعني وصلوا لحوالي 3-4 مليون. فاحنا بتابعنا 6 مليون متابعه اللي هي
1: لو عاملين فولو على البيج الرسميه.
2: المتابعه الدؤوبه دي حوالي مثلا 5 مليون. بس المشاهدات بتوصل الحمد لله الحمد لله، غير ان في ناس كمان بتاخد الفيديوهات، تسرق الفيديوهات، وانا ما بزعلش.
1: بتسرق يعني؟ ممكن تكون بتنزلها.
2: لا، بتسرقها يعني.
1: انت قادره بقى يا ست؟
2: لا، بيسرقوها بس يعني انا ما بزعلش. انا ما بزعلش لانه كله في الاخر بيصب في مصلحه انه اللي خد فيديو حتى من ورايا بيعمل عنده هو مشاهدات، ربنا يبارك له. بس في الاخر الناس بتشاهدني انا في الاخر يعني، فانا ما خسرتش حاجه، فما بزعلش من اللي بيسرقوني. اسرقوني يا جماعه براحتكم.
1: النجاح اللي موجود على السوشيال ميديا، ما بتقعديش تسرحي مع نفسك كده وتقولي يا سلام لو كان سبقه نجاح وتوسع وظهور في الدراما والسينما؟
2: صعب، لانه هم محدش اداني فرصه الحقيقه. انا يعني انا بقالي على الساحه الفنيه ووسط كل الناس القائمه على الوسط العمل الاعمال الفنيه يعني، انا بقالي 30 سنه في وسطه. الحقيقه انا محدش اداني فرصه، يعني كل ما بتجيلي فرصه كنت بتحارب جدا جدا علشان ناخدهاش. فاتحرمت من اني يكون ليا فرصه، اتحرمت. ولو كان حد بيفكر يديني فرصه كان الف حد بيمنعه، فكنت بتحارب جدا جدا جدا. فيمكن ربنا جازى صبري على كل هذه الحروب، لانه ما يخشش في دماغ حد ان انا عندي كل الامكانيات الفنيه دي، وكل القائمين على الاعمال الفنيه من 30 سنه يعلمون هذا وما عرفتش اخد فرصه. دي صعبه شويه تتصدق. كنت زمان بتكسف اقول، لكن دلوقتي خلاص ما بقاش فارق معايا حاجه. لا انا اتحاربت وما زلت بتحارب، لكن هم مش عارفين يحاربوني على السوشيال ميديا، لان ده الجبهه الوحيده اللي ملياش فيها، يعني مش هيقف قدامي فيها عدو، جبهه مفتوحه لكل الناس.
1: عوض ربنا احسن كتير من اي
2: عوض ربنا وقدر ربنا، لان ربنا اللي حاربني ومنعني في يوم من الايام هو كان بينفذ قدر ربنا. يعني ربنا كان بيبعته يمنعني عشان هو مصلحه لي،
1: بيحوش لك
2: بيحوش لي بينجيني من حاجه. يمكن اكون ما كنتش قد ان انا ادخل المدمر ده. من 20 سنه كنت مثلا مش انضج، مش قد ان انا اخد الموضوع ده وانا معيش حد، ما عنديش داعم بعد ربنا سبحانه وتعالى. فيمكن ربنا بعتهم اسباب لتأخيري لحكمة اكيد، وانا متأكدة انه هو يعني أليس الله باحكم الحاكمين، فهو يعرف مصلحتنا احنا ما نعرفهاش. فاللي بيحصل اكيد لمصلحتي، انا ربنا ما بيعملش حاجة وحشة في حد.
1: الجملتين اللي في الاخر دول رسالة امل كتير جدا ممكن يكونوا بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي في حاجة ان هم يسمعوها ويشوفوا تجربة ونتيجتها في شخصك وانت وصلتيها.
2: محدش يزعل لو حد جه منع عنه رزق او منع عنه شغل او منع عنه حاجة، لانه ربنا بيبقى بعته يحميه. هو ما اتحرمش، هو اترحم من حاجة.
1: في المنع احيانا كتير والغالبية بتكون افضل كتير جدا جدا من العطاء.
2: صحيح، ده بيبقى ساعات قمة العطاء. صح. ان انت بتجري على حاجة ممكن تكون دي فيها هلاكك وانت نفسك فيها. وانا يمكن من 10 سنين كنت بعض عيط وقولهم ليه بيحرموني من ان انا بقى في المسلسل الفلاني او ان انا اتشلت من العمل الفلاني او، ولكن بعد مرور السنين قلت ان ربنا كان بيقول لي استني انا هعمل معاكي حاجة احلى، او مش هو ده اللي انت شايفاه حلو، مش هو ده. خلينا نسيب دايما الاختيارات لربنا، طالما اختياراتنا ما مشيتش معانا، وطالما الباب اللي عمالين نعافر عشان نفتحه ما بيتفتحش، ما نكملش معافرة، نسيبه. عشان ربنا لما بيقفل لك باب بيبقى عايز يفتح لك ألف غيره، بس احنا عشان صغنانين بنبقى شايفين، مش شايفين غير اللي احنا عايزينه بس.
1: جميل يا رب. نطلع فصل سريع جدا جدا جدا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، ومعانا الست فاطمة محمد علي. ده كان لينك رايح مع

بمؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وضيفتنا الفنانة الشاملة او الست زي ما كان رامي بيتكلم من شوية، فاطمة محمد علي. منورانا
2: حبيبتي.
1: اصلك الصعيدي. انا فوجئت ان انتي لما كنت بتحكي الحكايه الاخيره بتاعت الزلزال ان باباكي ومامتك صعايده، اصلك الصعيدي ده تاثيره عليكي كان عامل ازاي؟
2: اصل الصعيدي ده كان ملوصني. اولا انا مش اصلي صعيدي، انا ما زلت عايشه لسه في هذه البيئه لان انا ابويا وامي ولاد عم، فبالتالي قرايبي
1: كلهم صعيدي
2: مشتركين. ما هو قرايب ابويا هم نفسهم قرايب امي، يعني هم ما هو قرايب. واحنا من الاقصر، فانا لما دخلت الجامعه زمايلي كانوا بيحاولوا يخلوني اتفك واتكلم زيهم لاني كنت بكان صعيدي.
1: هتقولي ايه؟
2: احنا ما عندناش بقى هتقولي ايه، دي هتلاقيها. أيوة نجاح حمادي. احنا نجاح عندنا حمادي. انا بيتكلموا كذا لهجه، يعني ابو تشت غير اسنا غير نجاح حمادي.
1: انت انا
2: انا بقى خلاص اتفصلت، بقت الاقصر محافظه مفصوله. زمان
1: كانت انا واحده قبل ما تروح الاقصر،
2: كانت الاقصر مركز من ضمن محافظات
1: انا.
2: بعد كده طلبوا فصلها فبقت الاقصر محافظه ولسه انا بقول ان انا انويه لانه انا ما روحتش بعيد. يعني انا من المحافظه او من المكان اللي منه طلع عبد الرحمن الابنودي، واللي منه طلع يحيى الطاهر عبد الله صاحب الطول الاسود، واللي منه طلع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وعايز اقول ان هذه النقطه من العالم مليانه بالمواهب العبقريه.
1: صحيح،
2: مواهب عبقريه المنطقه بتاعتي. فانا بعتبر نفسي بنت طيبه وبعتز بلغتي الصعيديه جدا، لدرجه ان انا بفكر ارجع اتكلم صعيدي ويبقى ده كلامي في الحياه لانه لذيذ بصراحه. يعني بصراحه
1: جدا. والفرق اصلا ما بين اللهجات، سوهاج او سوهاج غير اسيوط.
2: انت منين يا سالي؟
1: لا انا مش من الصعيد خالص.
2: انت منين؟ عاديه يعني.
1: لا بس انا درست الحوار ده، فكره ان كل منيا حاجه وبني سويف حاجه خفيف خالص في الاول.
2: اولا بني سويف ما بيكملوش الكلام، ولما يقول يا محمد يقول لك يا محمد
1: يا محمد
2: يا محمد. المنيا اما يجوا مثلا بيقولوه زينا هنستحمى يقولوا هنستحم
1: هنسحم
2: هنسحم
1: هنسحم.
2: عندنا مثلا مراكز في الاقصر يقول لك ايه، اما نتعشوا نروحوا اما نيجوا انا نقعدوا هنتكلموا هنعملوا. ففي واو ايه اللي هو الجماعه،
1: واسيوط وسوهاج
2: وبرده دول ليهم لهجه. السوهاجيه والاسايطه ليهم لهجه تاني. نيجي بقى وفي بلد تقول على كلمه دلوقتي ضلك، وفي دجيت وفي دلوك، يعني مش هتلاقي دلك
1: دلك
2: دلك دي عندنا. دلك افتكرت دلك جيت، يعني دلك رايحة ساعة كام دلوك. فاحنا عندنا دلك ودلوك بقى على حسب الايه.
1: والله
2: وفي دجيتي
1: دجيتي
2: دجيتي اللي هو يعني
1: دلوكيت
2: دلوكيت. مفيش دلوقتي مفيش دلوقتي عندنا، اما دلك يا دلوك دجيت يا دلوكيت.
1: عندها في انا عشان بس تبقى الناس فاهمه.
2: ايوه بالظبط.
1: اربع لهجات في انا.
2: لا ده في لهجات كتير. في ناس بتخش لي على الفيديوهات الصعيد يقولوا لي احنا ما بنقولش كده في الصعيد، فاقول له انت منين من الصعيد يا حبيبي؟ الصعيد زي الهند كده.
1: ايوه
2: 600 لهجه يا حبيبي. انا بعرف بتوع انا من الجيم.
1: اوكي،
2: يعني يقول لك جيت جيت الجيم المليانه دي خلاص، انت اقول له انت من انا. انا جاي يقول لك مكياج
1: مكياج
2: مكياج يعني مكياج مكياج. انا اقول لك حاطه مكياج يعني. وكان ليه عم تقول لك على الجاكيت الجكيته
1: جكيته على الجاكيت
2: على الجاكيت تقول لك الجكيته ما حلوه يا بنت الجكيته.
1: الله.
2: وكان ليه عم يقول على الموكيت موتك
1: موتك،
2: هو مصمم انه ده موتك والاشاني نشاني.
1: الله. طب ده فعلا وجود كل الشخصيات العظيمه دي حواليه.
2: لا كلكم وامي وابويا. لا امي وابويا دول في حته ثانيه. اولا ابويا كان شخصيه متنوره جدا وكان موهوب وكان صوته حلو ورسام وشاعر وصعيدي.
1: فكان عنده موجود دلوقتي،
2: ما هو كان عنده ازدواجيه يا عيني، يعني ياخدني نستخبى نغني انا وهو ويقول لي هو حد يسمعنا؟ لو امك سمعتنا دلوقتي هتكسر التسجيل ده، هيتكسر على دماغنا وانت وطي صوتك. ونقعد نغني انا وهو اديني قبلك راح، يقول لي وطي صوتك وطي صوتك لو امك تسمعنا. ماما كانت الكبيره انت سمعتي شفتي الكبيره فحت اللي كانت في الكبير
1: كبير.
2: الشخصيه دي موجوده في الصعيد.
1: اوكي.
2: اللي هي بتبقى الكبيره عجلا مش الكبيره سنا، الكبيره مقاما بهيبتها وقله حركتها وقله كلامها. الكبير بقله كلامه ولما يتكلم خلاص يدق المسمار صح يثبت يعني. امي كانت تقيله كبيره، وكان لما تشوف ست كده يعني تعمل تصرف تقول لها اقعدي يا عقاب الناس يا بقيه الحريم اقعدي
1: يا عقاب الناس،
2: يا عقاب الناس يعني انت بقيت ناس، انت انت مش يعني انت مش كامله، انت انت بواقي.
1: اوكي.
2: فكنت اسمع كلمتها تقول لها انت هتعرفيني انا اقول ايه يا عقاب الناس، فاقول لها ايه عقاب الناس يا امي، تقول لي يعني بواقي، دي مش واحد كامل دي. فكانت امي تقيله قوي، كانوا يسموها عدله المايل. فكنت في القعده والقومه تقول مثل هي عيانه، وييجوا مثلا جيرانها يساعدوني هيطبخوا معايا هيعملوا، اروح سايباهم وراح اتفرج على التلفزيون، تقول لي يا بيت قومي يا بيت قومي، هو جوز يساعدوه في موت تابوسه بالفاس وجيري، يا بيت جايين يساعدوك تقعدوا تسيبيهم. ف
1: بس مش غني معاكي خالص،
2: صوتها كان رائع
1: بجد،
2: هي اللي علمتني الغنى، هي اللي علمتني اطبل على ادوات المطبخ.
1: ما تدرس ولا حاجه، هي بطبيعتها
2: تدرس ايه الناس دي، زي اللي هو اللي بيقولوا عليه الفن التلقائي. الفن التلقائي ده حاجه كبيره، اللي هم رواده جمالات شيحه وشفيقه وخضره محمد خضر، ولغايه النهارده احنا بنغني تعلمنا الغنى من الناس دي. المعاهد قامت، المعاهد والاكاديميات قامت على الناس دي، الناس دي هي اللي عملت الرعيل الاول من الموسيقيين اللي احنا بنسمعهم دلوقتي.
1: صحيح.
2: فالفنان التلقائي هو اللي علم الفنان الاكاديمي.
1: صحيح.
2: فامي مدرسه، مدرسه في الغنى، امي اللي علمتني ازاي انقر على صينيه الشاي واعمل صوت يرقص عليه الرايح واللي جاي.
1: تنقر يعني تخبطي كده على صينيه الشاي،
2: صينيه الشاي تقولي وعلى صينيه الشاي نطبل طبله ترقص الرايح والجاي.
1: الله.
2: وتقول لي قوم يا بيت زهقنا من الشغل، خلصنا خبيز نجيب الطبلية ونطبل ونغني أغنية الفرن الخبيز.
1: الله.
2: خلصنا غسيل، بعد ما نخلص تقلب الغسالة نقعد نطبل على الغسالة كده ونغني أغنية الغسيل. علمتني إنه الغنى بيهون الشقة.
1: صح.
2: وإنه
1: الفن بيهون الحياة.
2: اسم الله عليك. وزي ما علمنا سيد درويش اللي غنى للصنايعية وغنى للسواقين وغنى عرفنا ان البنايين بيغنوا طول ما هم بيشتغلوا.
1: صح.
2: عرفنا ان المركبية بيغنوا
1: بيقدفوا شغالين.
2: طبعا
1: طبعا.
2: فالغنى ده الحالة اللي بتخليك تخرج، ما تستغرقيش في الشقة والوجع،
1: تنسي
2: والناس تبقى سعيدة طول الوقت.
1: صح صح.
2: دلوقتي احنا بعدنا عن الغنى والفن، الناس مستغرقة قوي في التعب ومركزين. الغنى كان بيهون حاجات كتير قوي
1: قوي قوي. الفن لو يعرفوا قيمته قد ايه، احنا ما بنحسش من كتر ما هو بيهون علينا حاجات كتير قوي. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الست فاطمة محمد علي. خليكم دايما معانا في رايح ولا جاي.
0: كل الاحداث والالعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: أرسنال يتوج بكأس الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة. باريس سان جيرمان يواجه لانس في العاشرة من مساء اليوم بكأس السوبر الفرنسية. منتخب مصر يواجه أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 من الشهر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا. الأهلي يرفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهته الودية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في 19 من أغسطس الجاري. رسميا بيراميدز يعلن تعاقده مع خالد عوض قادما من طلائع الجيش. الحكم شاهند المغربي تدير نهائي أمم أفريقيا للسيدات بين الكاميرون وملاوي في 10 مساء. أخيرا مستمعينا الكرام، منتخب ناشئات السلة يحصد على برونزية الأفرو باسكت بعد الفوز على كوتيفوار.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.
4: رايح ولا جاي؟
0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: صباطك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: رايح ولا جاي على الراديو 90-90.
5: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90-90، سالي سعيد ورامي الحلواني، لو كنت رايح ولا جاي. وفي ضيافتنا الست فاطمة محمد علي، تمثيل هتلاقي ببراعة وتلقائية وعفوية تصدقها بعقلك وقلبك في نفس الوقت، طرب صوت ما اقولكش، امثال شعبية وفولكلور ما بعدش يا جيمي زي ما كان بيقول اوتاكا. قوليلي بقى حالنا النهاردة، وانت دلوقتي بقى من رواد السوشيال ميديا والمؤثرين على السوشيال ميديا تحديدا، يعني ان صح التعبير المؤثرة، حالنا عامل ازاي؟ وخليني احط لك عنوان المقارنات اللي بقت موجودة بشكل في اصطناع كبير جدا جدا جدا من اللي بنتفرج عليه على ونقيده الواقع اللي احنا بنعيشه.
6: يعني انا من ضمن الامثال اللي الحقيقة تنطبق دلوقتي على اللي حاصل اليومين دول على مستويات كتير. مثل بيقول مالت عدان القصب واتدلعوا الزعزيع، وولاد الأصول تاهوا في زحمة الجرابيع.
5: الله،
6: ده ناس كتير عملته يعني الله. عنوان لأنه في ناس، في حاجات طلعت كده الناس مش فاهمينها يعني، وبدأت الناس الحقيقيين تبعد لأنه الدنيا اتملت إيه يعني حاجات كده مش مفهومة. وفي مثل تاني ينطبق على اليومين دول، زي مثلا لسه كان في بالي حلقة، يعيش البارد على قفا المكسوف، ويعيش التنح على قفا المحموق. يعني انت تقعد مكسوف هو يقعد ياخد منك. بقى الناس بدأت تبقى يعني باردة تنحى. وفي مثل تاني
5: بس برضو مش بنعمم،
6: لا يعني انا
5: كده وفي كده.
6: ما هو احنا في
5: مذيع كمذيع يا ست فاطمة لازم
6: ما هو في بارد وفي محموق، وفي تنح وفي مكسوف. هي مش ممكن في خير وفي شر طول الوقت، بس هم الباردين بس زادوا شوي. وفي اللي هو ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، لا احنا دلوقتي بنشربه كله، ما بنسيبش للعسل نقطه ياكلها.
5: ايه اكتر حاجه بتستفزك دلوقتي حوالينا في تعاملاتنا؟ في كتير جدا من الناس تقول لك ان احنا ما بقاش في بركه في الوقت، بقى كله بيجري، بقى كله مضغوط، بقى كله عليه مسؤوليات، فما بقاش في صله ارحام زي الاول، ما بقاش في تواصل زي الاول، وكل حاجه نقع فيها او نفشل فيها نحمل الوقت وسرعه الوقت عليها.
6: لسه كنت بقول على الموضوع بتاع صله الارحام والقرايب، ان الناس ما بقتش فاضيه لبعضها. فقلت من كام يوم لبن، من كام يوم كده على الموضوع ده. قلت دم القرايب بقرايب وحبل الوداد بأدايب والسند في الشدة غايب واللي كنا فاكرينه مربوط طلع ايه؟
5: سايب
6: طبعا. ولا عجب يا حبايب. فعلا زمان موضوع الدم ما يبقاش مية، لا هو الدم مكونه الأساسي مية، فهو رجع لمكونه الأساسي بقى مية.
5: كلامك مع سالي من شوية وعلى النشأة والصعيد والحاجات الحلوة اللي حكيت لنا عليها وقلتها لنا وتربية والدك ووالدتك ليكي، بتعملي ايه بقى مع بناتك وأحفادك؟ ما شاء الله الله أكبر.
6: أنا لسه عندي حفيدة واحدة اسمها هنا، لسه يعني بحاول أدربها على الكلام. بس أنا الحقيقة الشدة اللي اتشدت عليا من أهل الصعيدة خلتني أبقى العكس تماما مع أولادي. دخلتهم ورش فنية ودخلتهم أكاديمية الفنون لأن احنا كان عندنا الكلام ده ممنوع، ومشيت وراهم ووقفت وراهم بالطبق البلاستيك وقدمتهم على نفسي في الفيديوهات وخلتهم هم يقعدوا يغنوا. اعتقد ان مصر كلهم عارفة ما البامية شوكتني وام نديل وحس الغالي برا ويا ابو اللبايش يا قصب، وانا قصدت في يا ابو اللبايش يا قصب ان انا امزج ما بين التناول الفلاحي للغنوة والتناول الصعيدي، لان الغنوة دي اتقالت على طول شريط وادي النيل باكتر من طريقة.
5: طب ما تيجي كده ندندنها كده مع بعضينا.
6: الفلاحين قالوها كده.

0: أمي تسلم عيون اللي خطب يا أبو المجرجر يا قصب. لكن الصعيد قالوها القصب القصب القصب عاوز مية يا واد، القصب القصب القصب عاوز مية يا واد، يا قطر همر همار يا قصب، زي الزمار اللي تزمر يا قصب، عمرها الخيبة متعمر والقصب عاوز مية يا واد، القصب القصب القصب عاوز مية يا واد.
1: يا واد يا واد يا واد. مكملين مع الست كده والدماغ الحلوة والرايقة والنفسية السالكة، الست فاطمة محمد علي، هذه الفنانة هذه المثقفة. كلام كتير عايزين نقوله، روحك دخلت فينا كلنا
0: يا حبيبي،
1: بجد
0: ربنا يخليك
1: بجد.
0: يا حبيبي،
1: واتمنى
0: ده
1: ده
0: كلام
1: يكون
0: كبير
1: وصل
0: قوي والله.
1: لمستمعينا، لمستمعينا اللي دايما بيعمل حاجة من القلب، بتوصل للقلب وتفيد وتزيل كمان.
0: بص انا عندي هدف يا رام، ادخال السرور على قلوب الناس. الهدف ده انا اخلصت النيه فيه لله، وقلت ان اي حاجه بعملها بنيه ان انا اخلي حد متضايق يبتسم يا رب اجعلها في ميزان حسناتي، فانا بطلع على السوشيال ميديا بهذه النيه وبهذا الهدف، ويمكن عشان كده فيديوهاتي بتوصل للملايين، عشان انا صدقت النيه في ان انا اكون يا رب بسمة في وسط يوم صعب على كل الشعب الجميل، شعبي اللي بحبه، الشعب المصري وبلدي، وكمان الشعب العربي. وانا وصلت لغاية في ناس بتقابلني بيقولوا لي احنا متابعينك من امريكا في زيارات لمصر، في ناس بيقابلوني في اماكن سياحية بيجروا عليا يقولوا لي احنا بنتابعك من اسبانيا، احنا بنتابعك من المانيا. يعني يا جماعة ده فضل من ربنا كبير ان الناس تكون بجد بتحبني بمنتهى هذا الصفاء، الحب اللي هو ده. وانا بطلع على السوشيال ميديا لا بيبقى فارق معايا انا عامله مكياج، انا مصرحه، انا لابسه ايه، انا مش فارق معايا غير ان انا عايزه اقول دلوقتي كلمه يا رب توصل لحد ترسم على وشه ابتسامه.
1: وصلت وصلت بجد. احنا مكملين كلامنا مع ست فاطمه محمد علي، ولسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين حلقتنا النهاردة على راديو 90 90، والفنانة الست فاطمة محمد علي معانا النهاردة. أهلا بيكي مرة تانية. لما غنيت شوية الأغاني الفولكلور أنا انبسطت وانشكحت،
2: باين على وشك إذا مش عارفة تلمي بقك تاني.
1: لما سمعتي غنوة لودة البنات لعمر دياب حسيتي بإيه؟ حسيتي إن إحنا إيه؟
2: انا حسيت ان انا وصلت بتأثيري للسوبر ستارز، وانه لو مفيش فلكلور وتلميس على الفلكلور احنا يبقى ماشيين في سكة غلط. احنا لازم نغرق في محليتنا عشان نبقى عالميين.
1: بالظبط كده. يعني انت حسيتي ان تأثير الفلكلور وناي وصلت الناس بطريقة مختلفة؟
2: طبعا.
1: لو حتى الكليب والرقص،
2: الجلابية بتاعة البنات اللي لابسينها، المنديلة بقوية، الكلام، لانه في الاخر انا عايز اقول انه هو برضو اقتبس من يا احنا يا شربطات، يا احنا في الكبايات، يا احنا يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا يا سمن سايح، يا جوه الصفايح، يا فهو لما بيقول
1: البنات يا
2: دول كحكايات. انا على فكره عامله الغنوه دي انا وفرح، ننزلها بطريقه على الطبق البلاستيك طبعا. عامله بطريقه مختلفه.
1: حلوة.
2: وان شاء الله يا رب يكون الترند بتاع القصب والجوافه يعني
1: ينجح.
2: خناقه القصب والجوافه طبعا. وفي حاجات كتير يعني انا محضره الفتره اللي جايه حاجات كتير في الكولور، وفرحانه جدا ان انا ليه تأثير. يعني أنا ساعة ما عملت قارئة الفنجان لقيتها بتتغنى في على المسارح الكبيرة، بتغنيها أصالة وبتغنيها بيغنيها صابر الرباعي. إن أنا أقلب في القديم وأخلي الناس تفتكر وتطلعه وتقول
1: صحيح.
2: في أسبوع إحدى قريباتي غنيت يلي طلعت البابا يا نونو يحميك ربي من الحسدين، شفت عيونك هي عيونه قلتها يطلع بس المين باركو هنو برجالاتك. لقيتها تاني يوم ترند، لقيت كل الناس اللي مهتمة بزينة السبوع والمحلات اللي بتبيع الورد والسبوع، خلاص بقى التراك ده الإعلام بتاعهم. ولقيت الناس بعتالي بتقولي ممكن تخليها باسم يونس، ممكن باسم حمزة، ممكن باسم سلمة، ممكن باسم
1: كاستمايزد كده أو معمولة مخصوص لي.
2: وبقيت أعملها فعلا، وجالي كمان طلبات من يعني مستشفيات فيها أطفال مرضى، قالوا لي ممكن تغنيها باسم، هو داخل يعمل عملية دلوقتي هيفرح قوي لو سمع. فبقيت أغني كمان، وبقت تجيلي الطلبات. قعدت مثلا شهرين ماسكه التراك ده بغني كل يوم باسم طفل، ويا رب اكون ادخلت السعاده لقلوب كل الاهالي والاطفال. لكن السعاده الاكبر ان طلعت الغنوه ترند.
1: ده حقيقي طبعا. صح.
2: حبيبي شغل كايرو ما كانش حد يسمع عنها حاجه، بقت ترند. فانا طلعت شغل شكوكو الناس تاني تسمعه. ورد عليه حبيبي شغل كايرو،
1: كل ده شكوكو.
2: ليلي طال وليلو لا،
1: ليلو
2: وليلي وليلو لا وليلو لا وليلو لا
1: ليلو طال
2: وليلو لا قلبي مال وقلبه لا ليلو. وبعدين هو يروح خالف الكلام. هي الغنوة صعبة. فأنا مبسوطة إن أنا بدأت أنكش. لا، أنا الأسبوع اللي فات يا جماعة نكشت في غنوة لعبد الوهاب، خليت الناس تسمح، ونكشت في غنوة أغاني لعبد الحليم. فالاغاني القديمه لما بطلعها او لما بقولها
1: بتطلب منك وبتتسمع كمان
2: كتير. والناس بتطلع تقول لي شكرا، انت خليتينا نسمع الاغنيه. من فتره عملت فيديو عن افهات فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، ومطعمه وبتاعت عندي شعره، واللي هو بيقول له يا نار، يقول له يا مجمع اللغه العربيه بتتكتب ازاي.
1: دي تعملي حاجه مهمه لسبب ان جيل كامل ما ترباش على القناة الأولى والقناة الثانية وخالص، فممكن تسألي مين ده؟ قالك ما عرفش ده مين.
2: طبعا
1: في ناس كده.
2: ده في ناس ما تعرفش سعاد حسن وعبد الحليم
1: للأسف الشديد. فاللي بتعمليه ده مهم قوي عشان اللي بيتابع السوشيال ميديا والسن الاصغر والجين زي والحاجات دي ما يعرفوش الحاجات دي كلها، فانت بتخلي لهم ايه ده، هو في حاجه كده، فيتفرجوا عليها، فيتفرجوا على الفيلم او يتفرجوا على الحاجه، لان ده مهم قوي في الفتره اللي احنا فيها، عشان تاريخنا الفني لو اتنسى فخلاص.
2: انا الحمد لله تسببت في انه فيلم لو كنت غني وفيلم قمر 14 كان فيه كانت فردوس محمد طلع بتقول امثال طول الفيلم طول الفيلم بتقول امثال فتقول يا اختي اتعلقت الخايبه في الحبال الدايبه يلا ما هو اللي يقول شيء مش عارف ايه الحمير وراتي بشي طول النهار طول الفيلم ناس جات لي قالت لي احنا اتفرجنا على الفيلم ايه الجمال ده
1: لو كنت مش نعرف الفيلم ده ما هو ده اللي بقولك تعملي شيء مهم في الحته دي بقى
2: بقلب بالظبط برمي حجر دايما في الميه الراكده
1: بالظبط
2: بهدف ايه انا عايزه الناس ترجع تتفرج على الفن الراقي تاني على الناس دي كانت بتعمل ايه زمان يا جماعه خفة الدم التلقائية لما يخش اسماعيل ياسين يخش عليه عبد الفتاح القصري فيقول له هو عامل نفسه الساحر فيقول له خد الحجاب ده واضرب 7 ضربات بالأبقاب قال له على دماغ المطعمة قال له يستحسن
1: مهم قوي ان احنا طول الوقت ويمكن اللي انت قلتيه ده مهم جدا نحن نرجع نفتخر بتراثنا الفني أغانينا وأغانينا القديمة والشعبية وأفلامنا القديمة اللي تربينا عليها لأن فعلا إحنا بنواجه مشكلة إن الأفلام دي ما بتتعرضش خلاص ما بقاش فيه دلوقتي منفذ إحنا تربينا على القناة الأولى والقناة الثانية فكنا إجباري بنتفرج على الحاجات دي فبقى عندنا ثقافة دلوقتي صحيح. مش مجبرة على حاجة دلوقتي بتتفرج على اللي أنت عايزاه في أي وقت
2: ده حقيقي وانا حريصه على ده انا مثلا اغاني الاطفال اللي بقت عجيبه دلوقتي من فتره بدات اتكلم عن ان مثلا صباح من اهم المطربات اللي عملت اغاني للبنات الاطفال والكلام ومين الملحن ده فريد الأطرش فطلعت اتكلمت عن حبيبه امها عملت والكلام اللي جوه واكلك منين يا بطه اكلك منين يا بطه دي غنوه يا جماعه اسطوريه ولو احنا شفنا الكلام اللي جوه اكلك منين يا بطه احنا لازم نطلع الغنوه دي نسمعها ونسمعها لبناتنا بتقول البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط اشكال والوان لا وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان ويا ويلي لو اخرج ولا كنتش واخده استئذان افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي يا اختي بتقول لها كلها كام سنه يا اختي يا قطة وصدق اللي قال الاتي قريب ومانيش عايزة ولا جاه ولا مال غير اني اعيش لما اشوفك في اسعد حال ست الستات وعلى ايديكي طلعت اجيال افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي ايه الجمال ده
1: صحيح صحيح
2: بتربي اثناء الغنوة وبتدي مسل وهي بتتكلم
1: وغنوة اللي هو لذيذة وشقية وكل حاجة فيها
2: وقالت بتقوم الصبح بتساوي سريرها يا سلام
1: يا ايوه انا بقول هي كل حاجة احنا لسه هنكمل كلامنا الاستاذ فاطمة محمد علي مش سايبانا من كتر الاغاني مخزون ثقافي مهم جدا لازم يعني نستفيد منه حقيقي
2: استفيدي يا حبيبتي
1: استفيدي
2: براحتك خالص
1: فاطمة ونكمل معاكم رايحة ولا جاي خليكم معايا
2: يلا بينا

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العالمين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي وكوشنر تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التجديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. رئيس جهاز المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وتناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحية الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا التزام حركة حماس باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الوزراء أن الموقف الإسرائيلي يهدد تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، مطالبين باستمرار الدور الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة وخريطة الطريق، كما دعوا مجلس السلام بقطاع غزة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة للحفاظ على الخطة ودعم تنفيذ مرحلتها الثانية. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكدت حرصها على توفير خدمات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم، تشمل تخصيص شبابيك للتذاكر وعربات كهربائية وكراسي متحركة بالمحطات، هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين على التعامل معهم. كما جهزت الهيئة قطارات طالجو لتناسب مستخدمي الكراسي المتحركة ودورات مياه مخصصة، كما تمنح هيئة السكة الحديدة ذوي الهمم ومرافقيهم تخفيضا بنسبة 50% على تذاكر القطارات بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، مع إتاحة حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل السفر ب 15 يوما وغير المكيفة قبل 48 ساعة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي بحثت مع رئيس مؤسسة جي تي او العالمية، بحثت سبل التعاون المشترك في مجال التسويق والترويج للمشروعات العقارية والتنموية والاستفادة من الخبرات والإمكانات التسويقية للمؤسسة، وذلك للوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء وخاصة من الأسواق الخارجية. رياضيا، أرسنال توج بكأس الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة. وللمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33 درجة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على الهواء الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعانا لسه الست فاطمة محمد علي. ايه الحلقة الحلوة دي؟
2: انت وشك عامل لي انا انشكاح، انا منشكح
1: بجد. عارفه شفت ازاي؟ يعني ازاي اشكر في شغلي؟ ده مش شغلي، انا النهارده حاسس ان انا ضيف عندك.
2: يا حياتي يا حبيبي يا حبيبي يا رب. بجد
1: عايز اروح بقى للمسلسلات. كان في كام مشاركه حلوه كده في الفتره اللي فاتت.
2: ايوه،
1: حكايه نرجس، علي كلاي، ابو ولك.
2: ايوه،
1: ثلاث اعمال في منتهى الجمال وحققوا نسب مشاهده عاليه جدا
2: الحمد لله.
1: بتحبي تبتدي نتكلم بايه الاول؟ حكايه نرجس.
2: والله
1: في الاخر وبلغتي عنها.
2: والله حكايه نرجس ده جالي بالصدفه، كانوا لايسين في الست اللي هتعمل مين اللي هترضى تيجي تعمل مشهد واحد. فانا اعلنت لكل الناس ان انا يا جماعه ما عنديش مشكله ان انا اعمل مشهد بس يكون ليه معنى، يعني مشهد مؤثر. فالحقيقه وافقت، وريهام ست جميله وطبعا صديقه وبنت استاذي الاستاذ اشرف عبد الغفور، من الناس من الناس رحمه الله عليه اللي علمني العرب. فانا ريهام لما بيقولوا لي اي حاجه فيها ريهام بوافق طبعا، واي حد يعني، المهم يكون المشهد مؤثر. ما كنتش متخيله الحقيقه انه هيتشاف الطريقه دي، والمخرج حد بيفهم وحد جميل وحد بيقدر الفنانين جدا، والكاست كله الحقيقة كان يعني ساعدني ان المشهدين يطلعوا حلوين. وفي الاخر بالصدفة كنت انا اللي سجنت نرجس، وبرضو بالصدفة
1: في علي كلاي
2: انا اللي سجنت علي كلاي
1: احمد العوضي، صح كده؟
2: ايوه ايوه.
1: وجيتي سجنت مين في ابو ولكن؟
2: حليت المشاكل بتاعت
1: يعني مجلس القومي للمرأة. كنت تقريبا
2: مسؤولة المجلس القومي للمرأة. انا والفنان عارفة عبد الرسول كانت محامية كبيرة وحلينا المشكلة. بس في علي كلاي الحقيقة يمكن الناس تعاطفت معايا في نرجس، الناس بسطت مني في ابو ولكن، لكن في علي كلاي
1: جري وراكي في الشارع.
2: انا
1: صح.
2: انت انا اتشتمت في الشارع.
1: يعني ايه؟ يعني احنا بنحبك ليه تعملي كده؟
2: في ناس قالتني زعلتينا منك، وناس طبعا اللي ما تعرفنيش شتمتني جامد، وانا قعدت لدرجه ان عملت فيديو قلت لهم يا جماعه ده تمثيل والله. والعوضي قلت له انت عاجبك كده؟ انا بتمرمط في الشارع يا جماعه. والمخرج الجميل محمد عبد السلام قال لي ما حلو، حلوه يا خالتي، كويس، احمدي ربنا، ده انت كده نجحتي يعني. فقلت له طيب يعني تطلعني كده بالبشاعه دي؟ قال لي لا، هو ده النجاح. فطلع معايا العوضي الحقيقه لانه شخص لطيف، عمل معايا ستوري عشان يهدي الناس، قول لهم هو انا بحبها والله
1: بجد. شوفي يعني احنا بنتكلم على مسلسلات واعمال دراميه، وفي الاول ولا في الاخر ده تمثيل وبرسالة طبعا، بس تمثيل.
2: الناس بتصدق،
1: الناس بقى
2: بتتفاعل مع البطل الشعبي، بتحب البطل
1: أوي
2: الشعبي
1: أوي.
2: احنا المصريين من زمان، من ايام علي الزيبق، ويعني كمان هو العوضي بيلعب على البطل الشعبي وهو شاطر.
1: والله طبعا، بس يعني دي الاساس.
2: لا هو كمان هو شخص قلبه حلو قوي، وبني ادم جدع ولطيف وودود، فالشغل معاه قد ايه جميل، وبيساعد الممثل اللي قدامه. يعني مثلا مش بيستأثر بالكاميرا، مش عايز يطلع هو نجم اوحد، هو فاهم انه هو بالناس اللي حواليه. دي من اجمل الحاجات اللي في العوضي واللي في اي نجم، انه النجم يبقى فاهم انه مش هينفع من غير الناس اللي حواليه. الماتش 11 لاعب مش لاعب واحد، والبني ادم اللي بينفرد اعتقد انه بيقع. فالعوضي الحقيقه كان فاتح المجال لكل الناس، وكان بيكلمني يعني بشكل كويس. وقبلها عملت المداح، يمكن ما حدش عارف ان انا
1: ده كان الجزء
2: الرابع في المداح، ما حدش عارف. لدرجه انه حماده هلال والمخرج يعني كانوا فاكرين ان انا ست من الفيوم. وبعد ما خلصت وقلعت الهدوم، حماده هلال قال لي انت ست عظيمه قوي، يعني انا مش ناسيه الجمله. والمخرج قال لي اعملي اللي انت عايزاه، اتفضلي اللوكيشن اعملي اللي انت عايزاه. فدي حاجات بتفرق معايا، بس بزعل ان الناس تبقاش عارفه ان انا يعني في الاخ الكبير الحاج عيشه مش عارفين ان انا في، حتى في كلبش، من اول كلبش باشا مصر انا طلعت في الجزء الاول، محدش كان عارف ان انا في الاختيار.
1: ايه سبب ان ما بيربطوش شكلك في الشخصيه بشكلك في الحقيقه، ان دي الاستاذه والست فاطمه محمد علي؟
2: لان انا بعمل الشخصيه، ما بعملش فاطمه، ما بطلعش بشكلي، بطلع بالشخصية. فبالتالي الشخصية الناس بتشوفها مرة واحدة وبتختفي، ما بتربطش بيني. وأنا قبل السوشيال ميديا ما كنتش بقدر أقول لهم دي أنا، لكن يمكن السنة دي أول مرة الناس تربط بيني وبين الشخصيات، عشان أنا كنت بطلع على السوشيال ميديا أقول دي أنا.
1: عايز أقولك على حاجة، بس نطلع فاصل الأول
2: قول
1: ونرجع.
2: يلا بينا.
1: أقول دلوقتي
2: براحتك.
1: فيكي شبه كبير قوي، أو هي فيها شبه كبير جدا منك، منا فضالي
2: دي يا حبيبتي الجميلة بجد. أنا أمورة زي منا كده والنبي،
1: يعني يعني في شبه
2: جزال القمر،
1: يعني تقال إيه إخوات، في قرابة، في
2: يا
1: في
2: راجل.
1: حاجة. آه سالي أنت معايا في ده؟
2: هي ممكن تكون شالي شافها شايفة حد تاني.
1: يعني أنا بشوف دايما فيديوهات،
2: آخر فيديو قالوا لي إسعاد يونس. في فيديوهات حسب طول شعري هند صبر، في ناس معلي زايد.
1: لا أنا هصور صورة دلوقتي وننزلها كده وشوفوا. لا في
2: طب صورني صورني صورني قبل ما نطلع فصل. يلا نشوف.
1: طب
2: طب نطلع الفصل
1: ونتصور
2: ونرجع.
1: انت لسه على راديو 99 رايح ولا جاي؟ ومعانا الست، قولي الاسم.
2: فاطمة محمد علي.
3: هو ده

الراديو 90 90 هواها مصري.

تكسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بتكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. الست فاطمه محمد علي ضيفتنا النهارده. والدبدوب ايه سره بقى؟ انا عايزه اعرف. انت
2: الارنوب
1: مش باين الفرق.
2: مش دي وده الارنوب. اخت عليك يا سيدي،
1: انت ما بتعليش.
2: انا من ساعه ما بقى عندي هنا
1: ما شاء الله
2: بقيت بقى البس لها ارانيب ودباديب ده انا بلبس شباشب دلوقتي، يعني بلبس تيشيرتات عليها شباشب وعليها
1: غير حاجه. مش محتاجه الارنوب والدبدوب.
2: انا اول ما لها بس تتو
1: حصل
2: وغني لها طبعا، عماله بقى ارفاها. انا باخد بقعد بيها كتير جدا عشان مامتها ايه حبيبه ما شاء الله، بتعمل بطولات في ديزني كل الافلام اللي نازله الصيف ده بصوت حبيبه. فانا بروح مع حبيبه بقى، بروح معاها اشيل هنا بتلك.
1: يعني عندها قد ايه هنا دلوقتي؟
2: 6 شهور
1: ما شاء الله.
2: فبقعد بقى ايه، عرفت ان لسانها بيتجهز للكلام، قاعد بقى تيتا، فهي مش عارفه تقول تيتا طبعا، فتقعد تقول لي اخر حاجه تا بس يعني
1: عسل.
2: فبلبس لها بقى ده علشان انول الرضا وترضى تجيلي.
1: ايه رضا تجيلك على طول
2: حبيبه قلب.
1: علاقتك مع باباكي ومامتك والغنى والانبساط زرعتيه في علاقتك مع بناتك؟
2: طبعا طبعا.
1: الغنى الانبساط في الفشا ضحك، بتغنوا حاجات جميله وفي الكلوريه جميله،
2: بس اشتهرنا على السوشيال ميديا بطبق الغسيل.
1: بالظبط.
2: وانا عامله فيديوهات كتير بطبق الغسيل، وطبق الغسيل بقى عالم، وعملت بيه حفله على الاوبرا. مخرج كبير خالد جلال خلاني افتتح بيه مهرجان القومي للمسرح، وقد ايه كانت لفتة جميلة انه انت لما تيجي تحتفل بمهرجان قومي، قومي يعني شبهك، يعني بتاعك، يعني هويتك، فيطلع الفلكلور المصري والست المصرية بطبق الغسيل وانا والبنات ونغني على المسرح. بس انا غنيت كوري.
1: ما انت هتغني لنا كوري وهندي كمان
2: برضو.
1: انت ايه حكايتك مع بي تي اس والحاجات دي؟ انت
2: بحبهم قوي،
1: انت فظيعه.
2: بحبهم قوي، بحبهم بجنون.
1: لا لا هنغني، ده احنا هناخد لينك لوحده. غني لنا بي تي اس.
2: بي تي اس دول
1: غني لهم طبعا. بي تي اس اللي مش عارف ده فريق كوري شهير جدا العالم كله بيعشقه.
2: بي تي اس دول
1: انا ما بسمعوش، بس يعني
2: انتوا لازم تسمعوهم، والله لازم تسمعوهم. انا بحترم كل اللي بيسمعوا بي تي اس، لان هم عندهم رساله انسانيه كبيره بتقول انه مفيش حاجه ينفع تكسرك، انت لازم تعيش في الحياه مضاد لكل حاجه.
1: شوقتينا، غني يلا. مش هنسيب الفولكلور دلوقتي يا جماعه، عذرا هنسهب لكوريا دلوقتي. اتفضلي يا فندم.
2: انا بحب لهم غنوه اسمها رن. الغنوه دي بتقول انطلق انت جميل، انطلق انت مضاد للرصاص. فهم ملهمين. فهو بيقول ايه، نونيون بمتشون اوريكالي هاكيون كنميون هسكالي. انت هتقعد تحكي كده
1: يا لهوي يا العسل. كملي
2: سالي بتضحكني.
1: ايوه انا بضحك على طول.
2: بتقول نونيون

0: let's go, let's go, let's go. شبنا لنويت ويت وفروم زباري كاتشكي كي ايه مش فاكرة. المهم بيقول له ايه, tell me what you wanna, tell me what you wanna, if you wanna leave let us die. هنلزق بيناتش, make a move left and right, go go no go don't you, make a move left and right, ورم باري يوري غزلين, yeah yeah, let's go, are you ready, yeah yeah yeah yeah, run pulled proof, run run run run run.
1: انطلق لكي يا أستاذة, انطلق. كل محبين بي تي اس دلوقتي هيسمعوا أغاني مختلفة بصوت. فأنت كل ازاي؟
0: بعد أجيب الترجمة من كتر ما أنا بحبهم. أمال لو سمعت ستيل ويز يو بقى بتاعت جون كوك بقى,

0: يا خرابي على الجمال.
1: بوجوش بوسيو يعني وحشتني.
0: بوجوش
1: بوجو
0: بوجو
1: شبوسيو
0: شبوسيو
1: وحشتني
0: وحشتني.
1: سارنجي بحبك
0: قوي.
1: انيو يعني ازيك. كم سمني ده
0: يعني
1: كم سمني ده عامل ايه
0: عامل ايه
1: كم سمني كم سمني ده
0: اقول ايه بقى
1: يعني تقولي كينشانايا
0: كينشانايا
1: كينشانايا يعني لا بأس انا كويسه
0: لا
1: انا كويسه ف لما اقول لك كم سمني ده تقولي لي ايه كم سمني ده
0: كم سمني ده
1: كم سام نهيدا كم سام نهيدا فبتتقال كم سمني ده
0: لا ما هو ده راجع
1: تقولي ايه بقى
0: اقول ايه
1: كينشانايا
0: كينشانايا
1: كتشنايا
0: كتشنايا
1: انيو
0: انيو
1: انيو سبسيو.
0: ده هتروح معاك انا وهنسى البرنامج فاصل يا جماعه ونرجع هنغني هندي لسه بس في اللينك التاني معايا. رايح ولا جاي خليكم معانا.
2: احوال الطقس حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 99 اف ام.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45% ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 29. بورسعيد نهارا 30 ليلا 26. وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
2: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابليكيشن الراديو 90 90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ورجعنا معاكم من الفاصل, وانا دلوقتي مع سالي سعيد ورامي الحلواني وبرنامج انت رايح ولا جاي. يا ترى انت رايح, انت كده قاعد مش تتحرك,
2: انت رايحه ولا جايه بقى الفترة اللي جاية؟
1: انا ان شاء الله جاية. ان شاء الله انا عمالة باجي, عمالة باجي.
2: ممكن رايحة على القمة وجاية على نجاح, ايه المشكلة؟ يبقى الاتنين حلوين
1: يا رب ان شاء الله. بس رب. هي القمة, ما هي القمة نسبية بالظبط. انا عايزة ابقى على قمة قلوب المصري,
2: وده حصل بالبساطة اللي شفناها في فيديوهاتك وتلقائيتك في تواصلك مع الناس على السوشيال ميديا وفيديوهاتك. عايز ارجع بس قبل ما
1: نستغرق في موضوع تاني
2: ونتعمق اكتر.
1: أيوة.
2: عايز ارجع لبي تي اس,
1: ارجوك.
2: قصتهم والنبي الملهمة اللي اثرت فيكي, احنا في الاوف اير قلتي لي تفاصيل كتيرة جدا جدا. وجون كوك احد اعضاء الفرقة والملهم الرئيسي,
1: ده اصغرهم, اصغرهم
2: معاكي.
1: بعت لي رساله على التيك توك لما عملت له غنوه. وده طبعا في مصر يمكن في محاولات لنشر الثقافه الكوريه, فلما يلاقيني عامله له غنوه في برنامج ونزلتها مقطع, اولا عملت ملايين, عملت ترند غنوه ستيل ويز يو, وخلتني. وكمان انا طلعت برضو في برنامج شهير جدا على التلفزيون, فغنيت مع مذيعه كبيره جدا على التلفزيون,
2: منى الشاذلي.
1: ايوه انا حبيبتي طبعا, يعني طبعا طبعا الجميله منى الشاذلي طبعا. وقالت لي انت بتحبي كوريا؟ قلت لها انا بموت في جون كوك الحقيقه. هم ملهمين, هم ليهم قصه نجاح كبيره. بداوا من الصفر, بداوا مرفوضين, بداوا منبوذين. انا شفت لهم فيديوهات واقفين بيتحايلوا على الناس تيجي تحضر حفلاتهم, بيوزعوا تذاكر مجانيه, ما اتكسفوش يعملوا كل حاجه, حبوا بعض, كل واحد حب زميله اكتر من نفسه. عشان كده هم ناجحين, وواضح ده ان الفريق لما يبقى مترابط ومش كل واحد بيدي كوع للتاني عشان هو يظهر, بالعكس هم بيزقوا بعض لقدام, فبالتالي بقوا كلهم قدام لان كله عمال يزق بعضه. لما نقعد نشد بعض هنفضل نرجع لورا من غير ما نحس كلنا, لكن لما نقعد نزق بعض هنطلع لقدام كلنا. المؤسسه اللي فيها واحد بس ناجح دي مؤسسه فاشله, الكيان اللي فيه واحد بس متميز ده كيان فاشل. لازم يبقى الكل متميز فالكيان يبقى متميز, عشان كده هم نجحوا. انا مفتقدة ده, يمكن كتير كنت ببقى في مجموعات كل واحد فيهم همه نفسه وعايز يطفي التاني باي طريقة, في حين ان احنا زمان وانا طفلة خدنا درس في اللغة العربية, راجل كبير عجوز بيموت نده اولاده قال لهم عايز اوصيك وصية قبل ما موت, وجاب عود وقال لابنه اكسره فكسره, وقال لابنه التاني اكسره فكسره, وبعدين جاب مجموعة عواد وقال لهم الشاطر يحاول يكسره فما عرفوش. الاتحاد قوة, المجموعة قوة, فطول ما احنا بنكسر في بعض انا هكسر قبلك, وطول ما احنا بنبني في بعض هنطلع كلنا مع بعض,
2: لكن طول ما احنا مع بعض لا يمكن ننكسر ابدا
1: طبعا. وده اللي علمهولي بي تي اس, وحبيتهم قوي لارتباطهم ببعض.
2: طب اقول لك بقى على حاجه,
1: اقول
2: هكمل حبي لبي تي اس اللي يعني بالنسبه لي يعني بقى موجود من كلامك انت وساري عليهم والاغاني اللي شفتها في كاس العالم وغيرها. افتكر النموذج اللي ضربتيه, الراجل اللي كان بيموت وبيوصي ولاده وجاب جذوع الشجر, ده كان مشهد رئيسي في مسلسل الوتد.
1: طبعا بس هو كان درس بناخده في الابتدائي برسومات وفي الكتاب بتاعنا, ويمكن طبع في ذهني. ودايما اقول لولادي طول ما انتوا مع بعض مش مفيش حاجة هتأثر فيكم.
2: وده السؤال بقى هنا, شوفي ده شفناه في مسلسل وانا افتكرته من مسلسل وانتي افتكرتيه من درس في اللغة العربية. صح. ايه اللي احنا محتاجينه نقدر كمواطنين عاديين جدا عندنا افكار مطلعين نفسنا كل حاجة تبقى احسن نقولها للجهات المسؤولة في الجزئية دي, فكرة الهوية المصرية, فكرة النشأ ان احنا نركز عليهم ازاي, ان احنا نواكب ونطور بشكل فعلي مش بس بالكلام والشعارات.
1: يرجع كل حد يعمل دوره زي ما كان بيتعمل زمان. الناس دلوقتي ما بتقومش بأدوارها, بشكل صحيح. محتاجين الدراما ترجع تقوم بدورها زي زمان. الدراما زمان كانت بتربي، كانت بتعلم، كانت بتوجه. كلنا تربينا على القيم اللي كانت في بابا عبده، والقيم اللي كانت في المسلسلات الدراما ويوميات ونيس، مسلسلات كتير. بداية بقى من اللي بيتجوز أربعة ومن اللي بتاع، دخلت قيم عجيبة ورحنا في حتة غريبة،
2: ظهرت مساوئ وسلبيات مش من الطبيعي ان هي كانت موجودة، او
1: هي
2: موجودة
1: حتى لو هي موجودة في المجتمع، مش دي اللي المفروض تتصدر. المفروض اللي يتصدر الاشياء الفضيلة، الفضائل هي اللي تتصدر، علشان اللي بيعمل الحاجات الوحشة يتعلم الفضيلة. فبالتالي احنا الدراما بتاعتنا محتاجة بس شوية ضبط. السينما انا مع التهريج ومع الضحك ومع الهزار، وانا شخصية سخرة بحب الضحك، بس كمان ضحك يكون ليه هدف. يعني مثلا قصيدة القصب والجوافة، في انا اصريت او قصدت ان يكون في هدف، انه القصب لما قال للجوافة ما تحني يا معسلة، ده انا قلبي بقى في الكنافة وحياتي متبهدلة، مع غيري اخر لطافة ومعايا مستهبلة، ولا انتك منك بيضة وقشطة يعني كده تبقي معايا عنيدة وعليا متبغددة. فلما ردت عليه رد خليته وقف مفزوع، وقالت له اتلم واختشي يا زعزوع، والله لو ما مشيت لروح اشتكيك للموز وكبر الموضوع. فلما لقى هي مش قبلاه قلب عليها وبدأ يشتم، فقالت له الحب مش بالعافية، كفاية مرازية. قال لها طب خليكي فاكرة وهتندمي وهتتبطي. انا طبعا عايزاهم يخشوا يسمعوا القصيدة على صفحتي، فهتلاقوا قصيدة القصب والجوافة. لكن كنت عايز اقول انه لما حد يبدأ يضايق حد او يطلب من حد حاجة وما يلاقيش رد الفعل اللي في دماغه، بيبدأ يعمل ردود افعال مش لطيفة
2: وتركبه هو الغلط كله.
1: فخلينا من نفسنا، ممكن نقاوم نفسنا شوية، نقاوم نفسنا شوية.
2: دي افضل رسالة اطلع بيها فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا، بس اللينك اللي جاي هيكون مع سالي والست فاطمة محمد علي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: حلقتنا لسه مكملة في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. والست فاطمة محمد علي، ليه الست اسم انتي؟ لما رامي قالوا لك في اول الحلقة كنتي معتزة، طبعا كنا معتزين احنا ستات، بس انتي يعني انبسطتي كده، حسيتي اللي هو ايوه لقب حلو.
2: اولا لعدة اسباب، ليس كل امرأة تلقب بالست. اولا الست ده اسم مصري قديم، المرأة في اللغة الفرعونية ست، وليست سيدة وليست امرأة وليست أنثى، هي ست. فالست كم واحدة خدت لقب الست؟ يعني يكفينا شرفا ان الست ام كلثوم كان اسمها الست، بس كفاية قوي ان كان يتكتب الست ونقطة والناس كلها تعرف مين الست. فالست دي مش اي أنثى تحصل على هذا اللقب. فلما تقولي لي اقول لك يا استاذه ولا اقول لك يا فنانه ولا اقول لك يا ست، اقول لك طبعا قولي لي الست فاطمه.
1: طب الست فاطمه. طيب انا برضو بحب الافلام الهندي زيك
2: بجد. طب بتغني هندي ولا
1: لا؟ ده مالي.
2: طب بتغني هندي؟
1: لا خفيف برضو، بفهم حاجات
2: يعني. يعني بحبك بالهندي ايه؟
1: بيار مش عارفه ايه،
2: توم سي بيار كارتي هو.
1: توم سي بيار كارتي هو.
2: توم سي بيار كارتي هو. ناين ناين ناين ناين يا ريبوت، شكرا. ميك يا كارو، انت عارفه الفيلم بتاع رباني جودي طبعا. والفيلم بتاع
1: كان شاروخان البطل بتاعه،
2: وبند بنجا براد. لازم تتفرجوا على بند بنجا براد. انا بحب الفيلمين دول قوي. وطبعا جابتك هايجين بحبه جدا.
1: كل دي شاروخان برضه عشان بس
2: ايوه. لا في افلام كتير لناس غير شاروخان يعني، بس انا
1: بس غني له اغنيه حلوه. يلا لازم تغني اغنيه هندي، ما ينفعش.
2: طيب الاول اقول لكم يعني ترجمه الكلمات ولا غني من غير ترجمه؟
1: غني يلا يا ست.
2: توهي تجنت ميري توهي مراسكو، توهي تجنت ميري توهي مرا جنو.

0: ابني زبانة جودي.
1: ميكي أكرو يعني اعملي ماذا افعل وات كان اي دو.
0: ايها يا عيني البنت
1: ميكي أكرو
0: تروح للراجل ده ولا تروح.
1: هي بتقول له لا بس الغنوة كانت على لسانه وهو بيقول لها توهي تجنة ميري انت جنتي. جنة ميري يعني جنتي. ميري دي يا جماعة هي اسم الملكية في الهند. يعني مثلا ايه لو هكلمك عن عينيكي هقول لك ترينينا, لو عينيا هتبقى ميرينينا. عارفه الغنوة بتاعت ترينينا ترينينا عارفه عينيكي. مثلا لو هقول لك قلبك فهقول لك تريدل. قلبي هيبقى ميريدل. دل يعني قلب فيبقى ملكي بقى قلبي انا ميريدل.
0: ما كفاهاش في الكولور المصري راح تدخل على الكوري والهندي تاني.
1: لا لا لا كتير بقى ما احنا مش هنفتح حاجات تانية.
0: حلو ان انت
1: طبعا
0: لما بتتكلمي حتى على البي تي اس او كده انت ما قلتيش لا انا احب الحاجات. اصل في ناس تقول لك ايه لا انا الزمن القديم والاغاني القديمه هم عشقي. استكشافك لحاجات الشباب اللي اصغر سنا منك بيسمعوها وبيتفرجوا عليها انت دخلتي وغصتي وتفرجت
1: وبقى عندي متابعين من الارمي والمراهقين وطنط فاطمه بنحبك واحنا صح. انا اكبر ارمي في مصر. دي حاجه
0: حلو ان الفنان يفضل يدعبس كده
1: طبعا
0: يتفرج على كل حاجه
1: طبعا
0: مش واقف عند نقطه معينه. لا انا بحب ده
1: ده جمود ده جمود والفنان لازم يكون مرن. والفنان يعني انا مثلا مثلي الاعلى في مصر الفنان الكبير محمد عبد الوهاب لما طلعت عليه هوجة الملحنين الشباب وهو كان في الخمسينات من عمره ما قالش خلاص بقى زي مثلا ملحنين كتير ساعتها سلموا النمر زي عبد العزيز محمود زي احمد صدقي زي ناس كتير سلموا النمر وقعدوا. لكن عبد الوهاب الحقيقه لما لقى الموجي وكمال الطويل طالعين بيعملوا نغمه شبابيه جديده لا راح عامل بقى ايه توبه فركب الموجه فبقى موسيقار اجيال
0: صحيح.
1: مش موسيقار جيل. فبقى كل ما يجي عليه جيل جديد يشوف الجيل بيعمل ايه ده الفنان اللي عايز يعيش
0: صح
1: اللي عايز يستمر. انا فنانة عايز استمر ما ينفعش انا مثلا جيل سبعينات او انا جيل قديم وما شوفش الناس عايزه تعمل ايه دلوقتي وايه اللي بيبسطها مع المحافظه على الرسالة اللي انت عايزة تأديها. رسالة لازم تكون أخلاقية ورسالة فيها سعادة انت بترسلي بتبعثي السعادة في قلوب الآخرين. دي الرسالة المهمة والأهم للفنان انه يرقب أخلاق الناس وانه يعلمهم الفضيلة يعني يرسل الفضيلة من خلال شغله وانه يدخل البهجة. دي رسالة مهمة
0: طبعا.
1: عايزين الفن يرجع لرسالته. عايزين اهتمام شوية بالفن المصري. الفن المصري علم الناس تفن مش من النهاردة ده من اول ما الارض قالت يا ناس
0: صحيح.
1: واحنا الفن المصري بيعلم الدنيا تفن
0: أكيد.
1: عايزين نرجع نعلم الناس تفن
0: يا رب. احنا دايما بنعمل كده ودايما مصر سباقة طول الوقت في كل المجالات. انا مش عارف اقولك ايه انا بشكرك جدا على وجودك على الحلقة الممتعة جدا
1: يا رب
0: جداً
1: تكون ممتعة للجمهور مش بس
0: يا رب. استمتعنا انا ورامي جدا بس كانت حلقة لطيفة وغنينا وانبسطنا وكلمنا وكل حاجة كانت دردشة لطيفة جدا مع الست فاطمة محمد علي او الفنانة والمطربة فاطمة محمد علي كانت منورنا النهاردة في رايحة واللي جاية. بشكرك جدا على وجودك.
1: انا اللي بشكرك على الحلقة وبشكركم ان انتوا جبتوني راديو 90 من الاذاعات اللي انا بحبها جدا وبسمعها وبستناها وكل المذيعين او معظم المذيعين اللي فيها اخواتي وحبايبي بسنت بكر محمد نشأة
0: كل
1: انتي رامي كلكم اخواتي وحبايبي. مبسوطة النهاردة وحاسة ان انا في بيتي ويا رب يكون المستمعين اتبسطوا يا رب.
0: خلصنا حلقتنا ودايما تابعونا كل حد واثنين من 7 لـ 9 رامي الحلواني وسالي سعيد رايح ولا جاي. باي باي.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي وكوشنر تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التجديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. رئيس جهاز المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وتناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحية الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا التزام حركة حماس باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الوزراء أن الموقف الإسرائيلي يهدد تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، مطالبين باستمرار الدور الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة وخارطة الطريق، كما دعوا مجلس الأمن بقطاع غزة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة للحفاظ على الخطة ودعم تنفيذ مرحلتها الثانية. جاريد كوشنر عضو مجلس السلام عقد لقاء مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والممثل الأعلى لغزة ميلادينوف، وذلك لبحث الإجراءات اللازمة للإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الوسطاء مصر وتركيا وقطر أكدوا على دعمهم للجهود الأمريكية الرامية إلى إرساء الاستقرار والهدوء في قطاع غزة، مشددين على ضرورة الحفاظ على ما تحقق حتى الآن من تقدم في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ، وحذر الوسطاء من أي مساعي من شأنها تقويض النجاح الذي تحقق في تنفيذ الاتفاق، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والجهود المشتركة لضمان الالتزام ببنوده والانتقال إلى المرحلة الثانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن دعم التنمية في القارة الإفريقية يمثل أولوية ثابتة لسياسة الخارجية المصرية، مشددا على أهمية توسيع التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية بالقارة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي فهد الدروسي رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمصرف ودعم الشركات المصرية العاملة في القارة الإفريقية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير العمل حسن رداد ومحافظ القليوبية حسام عبد الفتاح تفقدوا عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها، واطلع الوزيران والمحافظ على خطوط الانتاج ومراحل التشغيل، واستمعوا كذلك الى عروض حول حجم الاستثمارات والانتاج والعمالة والصادرات بكل شركة. رياضيا، الزمالك تعادل مع مدن سبورت بهدفين لكل فريق في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. النهاردة بقى نتكلم عن حلقة كده تكون مختلفة شوية. يعني هنتكلم عن الصيف. الصيف يعني أجازة. الأجازة يعني سفر، خروجات، تغيير جو. بس أوقات كتير بنقول أنا ما عنديش غير يوم واحد بس، ما عنديش غير يوم أجازة فقط، أروح فين؟ طيب يوم واحد ممكن يعمل إيه؟ الحلقة دي بقى هقولك تعمل إيه. اصحى بدري، اركب عربيتك أو احجز وسيلة المواصلات المناسبة ليك، وهقولك على أماكن وسفريات حلوة قوي ممكن تعملها في يوم واحد وهتتبسط جدا جدا جدا كأنك سافرت مثلا أسبوع. هتبدأ يومك بالبحر، وبعدها تروح مكان يكون له حكايات حلوة كده، أو تتمشى في شارع قديم، أو تجرب أكلة مشهورة في المدينة اللي هتكون فيها، أو مثلا تركب معدية، أو تدخل مكان عمرك ما جربته قبل كده. مصر فيها حاجات وأماكن كتيرة جدا تنفع لرحلة اليوم الواحد. أماكن اتطورت وتغيرت، شكلها بقى غير، وبقت بتقدم تجارب جديدة. أماكن تانية موجودة من زمان لكن لسه عندها حكايات وتجارب برضو ممكن تكتشفها. عشان كده حلقة النهاردة مش هتكون مجرد ترشيحات لأماكن نروحها، احنا هنعمل مع بعض رحلة صغيرة. هنقول لك لو معاك يوم واحد بس تبدأ منين، تروح فين، تعمل ايه، تاكل ايه، تشوف ايه قبل ما اليوم يخلص. خليكم معانا وخلونا نشوف مصر بعيون جديدة، ونكتشف ازاي يوم واحد بس ممكن يتحول لرحلة كاملة. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حكايتنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: زهقت وصغنن بس شقاوته بتعمل جو يضحك

0: بمؤسسه مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

ومحمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.
1: أرسنال يتوج بكأس الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة. باريس سان جيرمان لا يواجه لانس في 10 من مساء اليوم وذلك بكأس السوبر الفرنسية. منتخب مصر يلتقي أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 من الشهر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا. الأهلي يرفع درجات الاستعداد القصوى للمواجهة الودية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في 19 من أغسطس الجاري. منتخب مصر لكرة الصالات يكرر فوزه على تنزانيا بخماسية ودية. منتخب ناشئات السلة يحصد برونزية الأفروباسكت بعد الفوز على كوتيفوار. والحكم شاهين المغربي تدير نهائي أمم أفريقيا للسيدات بين الكاميرون وملاوي في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 99.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: الجديد.
4: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ويلا بينا نبدأ حلقتنا أو نبدأ النهاردة كده نقول إيه حكاياتنا مع بعض. إحنا بنتكلم عن المصايف والأماكن السياحية وإزاي نتبسط حتى لو هنقضي يوم واحد. فإحنا عندنا أول مدينة ممكن نتكلم عنها النهاردة هي طبعا مدينة العلمين. الاسم اللي زمان كان مرتبط بواحدة من أشهر معارك الحرب العالمية الثانية، بس الكلام ده كان زمان. لكن لما هتروح النهاردة هتلاقي صور مختلفة تماما عن الصورة اللي في ذهننا من أيام زمان. هتلاقي أماكن مختلفة، هتلاقي حاجات هتتبسط قوي لما تشوفها وتحس كده بفخر إن إحنا بقى عندنا مدينة زي مدينة العلمين. العلمين الجديدة المدينة اللي اتبنت ضمن رؤية الدولة لمدن الجيل الرابع وباهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تابع فكرة تنفيذها وتطويرها، لأن الفكرة من البداية ما كانتش مجرد مصيف جديد، لا هي مدينة كاملة، مدينة فيها سكن، فيها سياحة، خدمات، مدينة تفضل فيها الحياة موجودة طول السنة، مش بس في شهور الصيف، لا طول السنة. فلو هتروح العالمين حتى لو يوم واحد فانت أكيد هتتبسط فيها. بداية بقى من منظر الأبراج العالية اللي بقت علامة مميزة جدا للمدينة، مرورا بالبحر والشاطئ اللي مش مجرد قاعدة حلوة. هناك على الشاطئ بيكون فيه مجموعة من الأنشطة والرياضات الشاطئية والمائية اللي تقدر تجربها، وده بيخلي اليوم على البحر نفسه فيه حركة وتجارب مختلفة كتير. وعلى فكرة مدينة العلمين مدينة لكل الناس، يعني ما حدش يقول ان هي غالية او ان انا ممكن اروح الشاطئ بتيكت او انفيتيشن او الكلام ده، لا لا لا لا، كل الخدمات هناك مجانية. وبعد البحر ممكن نروح واحدة من أشهر مناطق المدينة وهو طبعا نورث سكوير مول، المنطقة المليانة مطاعم وكافيهات ومحلات، مساحات مفتوحة وبتبقى مناسبة جدا للتمشية والخروجة خصوصا بالليل. يعني ممكن تبدأ يومك على البحر وبعدها تروح نورث سكوير مول تتغدى أو تشرب حاجة، تتمشى شوية، تتفرج على المحلات والناس. الفايب هناك كمان حلو قوي ويحسسك ان انت في المصيف بجد، يعني المكان كده جميل وبسيط ومناسب للناس كلها وما فيهوش اي تيكتس ولا اي حاجه، انت بتروح وبتدخل المكان وبتختار المكان اللي هتقعد فيه اللي مناسب لامكانيات حضرتك. وكمان منطقه البحيرات الصناعيه وممرات للممشى والدراجات، يعني مصيف كما يجب. ده جزء من فكره العالمين نفسها، إن المدينة ما تبقاش مجرد شاطئ وفنادق، لكن يبقى فيها أماكن تقدر تقضي فيها يوم كامل حتى لو مش نازل البحر أصلاً. كل ده طبعا غير الأنشطة الفنية والحفلات لنجوم ومطربين كتير جدا اللي موجودة طول فترة الصيف. عشان كده انت مش لازم تروح تقعد أسبوع في شاليه، ممكن تروح يوم تنزل البحر تجرب رياضة، تتمشى، تروح المول، تحضر فعالية معينة، وبعد كده تروح الحفلة وترجع على القاهرة.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: يا الله، طول ما انت ماشي في الشارع تسمع النغمات دي جاية لك من كل اتجاه. حصار حصار على ودانك واعصابك وضغط دمك. حصار مفيش منه مهرب غير انك تقعد تدعي ربنا توصل للمكان اللي رايح له باسرع وقت. والنبي يا رب اوصل، والنبي يا رب اوصل قبل ما انهار. هنهار اهو، يخرشي هنهار. ما اظنش ان الخواجه الفرنساوي انطوان ريديه كان يتخيل ان ده حيكون مصير اختراعه اللي وصل له من 170 سنه. الخواجة أنطوان اخترع آلة التنبيه، وطبعا بدأها في المنبه اللي بنحطه جنب السرير، وكتير مننا بيعتبروه عدوهم الأول اللي بيصحيهم من أحلى نومة عشان شغل أو معاد مهم. بعد كده استعاروا فكرة آلة التنبيه وحطوها في العربيات، بس مش بقى بتدق ساعة معينة، لا، المفروض إننا بنستخدمها عشان ننبه بعض لو في حاجة تستاهل التنبيه، يعني ظرف طارئ. الفكرة في آلة التنبيه عموما سواء كانت في المنبه أو الكلاكس إن صوتها يبقى مزعج، لأن هدفها الأساسي هو الإزعاج. آلات التنبيه مش مزيكا نمشي نعمل بيها سيمفونيات في الشارع. اللي تحت إيدك وإيدي ده مش بيانو ولا أكورديون ولا حتى بيانولة حسب الله، ده ما ينفعش نمشي نغني بيه ونرد على بعض. ليه اللي عمل المنبه عمله مزعج؟ علشان دي طبيعته. آلة التنبيه عاملة زي جسمك لما يقولك خد بالك خد بالك في حاجة مش مظبوطة، فتحس بحاجة بتوجعك. عشان كده في قواعد مرورية واضحة بتقولك امتى، بتقولك امتى تستخدم المنبه ده وامتى ما تستخدموش. بتقولك امتى، يلا مع يعني ربنا يسهل لها. تي تي تي تي تي زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي بيحصل بقى اننا بنستخدم الكلاكس بكل الاشكال والالوان والمعاني. حد ينده على حد في الدور الرابع يقول له هكلكس لك من تحت، اشاره واقفه في العربيات تكلكس للعسكري، قال يعني لما يسمعهم هيفتح الاشاره. واحد عايز يعدي العربيه اللي قدامه، واحد عايز يعدي اللي وراه ما يعديهوش، زفت عروسه، واحيانا تلاقي زماره طالعه تخرم طبله ودنك تحاول تدور لها على سبب، ما تلاقيش غير ان اللي سايق بيتمزج من صوت الكلاكس. واحيانا تلاقي سواق جنبك قاعد بيسمع مزيكا وبيدي الايقاع لوحده، مجنون مهووس. المشكلة ان استخدام الكلاكس عمال على بطال مش بس عامل تلوث سمعي وضوضاء، وبيسبب كمان امراض ويأثر العمر، ده كمان بيخليه يخسر وظيفته الاساسية باعتباره يعني في الاصل آلة التنبيه لما يحصل غلط. ممكن حد يكون بيعدي الشارع فاللي سايق يديله كلاكس فما يسمعش، ما هو كله بيدي كلاكس، يعرف منين ان ده ليه هو بالذات؟ يمكن علشان كده لما عربية إسعاف بتكون بتنقل مريض، ولا عربية مطافي رايحة في حاجة لقدر الله كده ولا كده، مش كتير بيستجيب للسرينة مع إنها مزعجة بقى الدبل والتلات دبلات، بس إحنا خلاص ودنا نحست، ولا ألف سرينة بقوا يهزونا. كلنا عارفين حكاية الراعي اللي كان كل يوم يصرخ ويصحي الناس من النوم ويقول لهم ديب ديب ديب، فالناس يصحوا مفزوعين ويجروا يدوروا على الديب، فما يلاقوش ديابة. يوم بعد يوم ما عادش حد بيصدق الراعي، فلما جه الديب بجد ما لقاش حد ينقذه، واكلوا الديب بالهنا والشفا. قالت التنبيه يا اخوانا سلاح، سلاح رهيب الدنيا كلها بتستخدمه لما يكون في حاجة بجد. والله زي ما بقول لكم حاجة بجد يا خراشي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. مكملين بقى في جولتنا ازاي نقضي يوم واحد ونتبسط فيه. وطبعا عشان نتكلم عن اليوم الواحد ده ما نقدرش ننسى اسكندرية وكورنيش اسكندرية وريحة البحر هناك. اسكندرية من المدن اللي ما يكفيهاش يوم واحد، لكن طبعا لو الوقت ضيق معاك قوي وعايز تروح تغير جو وتتبسط هتقدر تعمل ده هناك وبكل سهولة. كفاية بس انك تتمشى على الكورنيش. عشان كده ممكن تبدأ يومك في البحر وتكمله بين حكايات عمرها آلاف السنين، وتنهي بتمشية برضو على البحر وأكلة سمك حلوة ونرجع تاني. يعني مثلا بعد ما ممكن تبدأ يومك من ناحية البحر وتتمشى على الكورنيش وتشوف بقى المدينة وجمالها، الناس اللي بتتمشى جنبك الصيادين، تقعد مثلا على الكافيهات هناك اللي هي اللي مجرد كراسي كده موجودة على البحر دي، أنا بحبها قوي، بحس فيها ببساطة وإن أنا في اسكندرية بقى بجد، اسكندرية بتاعت زمان. كراسي البلاستيك دي اللي موجودة على الكورنيش دي أحلى قعدة، منك للبحر تشرب اللي انت عايزه، تاكل آيس كريم، تشرب حاجة نفسك فيها. البساطة دي هي اللي بتحسسنا إن احنا عايشين وإن احنا فصلنا وإن احنا مستمتعين. مش لازم يبقى الموضوع كبير والموضوع اوتيل كبير ولا قاعدة في كافيه مشهور، لا لا لا لا، قاعدة رايقة على البحر، ناكل فريسكا، غزل البنات، آيس كريم، بعدها تقدر تروح لأشهر معالم اسكندرية. أنا مقدرش أروح اسكندرية مروحش القلعة، يعني هناك بقى الحكاية مختلفة تماما، لأن هناك هتقدر تاخد أحلى صور ممكن تكون اتصورتها في حياتك. المنظر هناك خيال سواء بالنهار أو بالليل. طبعا بعد كل المشي ده هيجي عليك بقى إيه وقت الأكل، تلاقي نفسك بقى جعان. المشي على البحر ده بيجوع جدا، ما ينفعش تكون في اسكندرية من غير ما تاكل أكلة سمك مميزة جدا، خصوصا بقى لو هتاكل على البحر في نفس الكراسي اللي قلتلكوا عليها. هتلاقوا هناك ناس عمالقة أو عباقرة في أكل السمك، تقعد كده على الكراسي دي وتختار السمك اللي انت عايزه يتشوي قدامك وتقعد تاكل أحلى أكلة سمك ممكن تكون بتاكلها في السنة كلها. لو لسه بقى عندك طاقة ووقت تقدر بقى تتمشى كده عند المنتزه عشان تحس بقى انك رحت اسكندرية وختمت اليوم صح. تروح عند المنتزه وتتمشى وسط الجناين والخضرة هناك، عشان كده ممكن تخلي المنتزه دي هي المحطة الأخيرة اللي هي بتفصل فيها قبل ما تركب عربيتك أو تاخد المواصلة المناسبة ليك وترجع تاني. خصوصا بقى أن اسكندرية بالليل شكل تاني تماما، اسكندرية بالنهار حاجة وبالليل حاجة تانية خالص. يعني ممكن تتمشى تشوف البحر، تقعد في كافيه، تاكل أكلة سمك حلوة، وتسيب آخر ساعات اليوم ده للمدينة نفسها. ده سر اسكندرية، انك ممكن تروح يوم واحد بس ويبقى اليوم نفسه مليان تفاصيل حلوة وممتعة جدا وعمرك ما هتنساها وهتستمتع. وكلنا عندنا ذكريات مع اسكندرية، كلنا واحنا صغيرين ما كناش بنصيف غير في اسكندرية. فوانت ماشي على البحر كده هتلاقي شريط سينما ماشي معاك، انا كنت بركب عجل هنا، انا نزلت البحر هنا، انا كنت بلعب هنا، انا كنت ببني بيوت على الرمل هنا. ذكريات ذكريات ذكريات. وتاخد بعضك وترجع، اول ما تدخل بيتك هتحس كده بان كم الاسترس والضغوطات اللي بتقابلنا في حياتنا راحت، انت فصلت. ويوم واحد السبب ان انا عملت الحلقة دي ان ناس كتير بالنسبة لها اليوم الواحد ده أنامه على إيه، يعني مش جايبة همها، لا سافر اسكندرية واستمتع وارجع تاني. نروح لفاصل ونرجع نكمل حكايتنا ورحلتنا الصغيرة اللي في يوم واحد.
1: أغنية جديدة على الراديو 90 90 لطيفة من برا هلا هلا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العالمين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي وكوشنر تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التجديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. رئيس جهاز المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشاد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحية الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا التزام حركة حماس باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة أعمار قطاع غزة. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة، وكذلك الرفض إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الوزراء أن الموقف الإسرائيلي يهدد تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، مطالبين باستمرار الدور الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة وخارطة الطريق. كما دعوا مجلس السلام بقطاع غزة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة، وذلك للحفاظ على الخطة ودعم تنفيذ مرحلتها الثانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن دعم التنمية في أفريقيا يمثل أولوية ثابتة للسياسة الخارجية المصرية، مشددا على أهمية توسيع التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية بالقارة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي فهد أدروسي رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمصرف ودعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير العمل حسن رداد ومحافظ القليوبية حسام عبد الفتاح تفقدوا عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها، واطلع الوزيران والمحافظ على خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل، واستمعوا كذلك إلى عروض حول حجم الاستثمارات والإنتاج والعمالة والصادرات بكل شركة. رياضيا، الزمالك تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا ومبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
1: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصر. مكملين مع بعض في جولة اليوم الواحد. يعني بما اننا بنتكلم عن اليوم الواحد يبقى طبعا نتكلم عن ايه؟ بورسعيد ورحلة بورسعيد. ومن احلى وامتع الخروجات اللي ممكن او اللي تقدر تعملها بورسعيد طبعا. قبل ما ندخل في الرحلة نفسها ده كفاية بس الشوبينج في بورسعيد ده لوحده متعة اهم من المصيف نفسه، خاصة بقى لو معاك اجازة يوم واحد ومش عايز تدخل في حسبة سفر طويل أو حجز فندق. ممكن تعمل خروجة كاملة في بورسعيد، مدينة واحدة لكن تقدر تعيش فيها أكتر من تجربة مختلفة. ابدأ يومك في شاطئ بورسعيد، تقعد قاعدة رايقة على البحر تستمتع بالبحر وأجواء الصيف هناك، وبعدها تبدأ جولتك في المدينة اللي مش هتقدر تخلصها في يوم واحد بس هتتبسط. من التجارب المختلفة اللي طبعا لازم تروحها هي كهف الملح. المكان ده بنشوفه كتير في الصور ونحس انك او تحس انك هتتصور في جبل تلج في روسيا مثلا. دي حقيقة، ده كهف الملح عندنا هنا في بورسعيد والناس كلها بتروحه وبتتصور فيه احلى صور في الدنيا وبتخرج من هناك، لان طبعا كلنا عارفين ان الملح بيمتص الطاقة السلبية اللي في جسمنا. فده لوحده رحلة، يعني ده لوحده استمتاع تاني خالص، اجواء كده هاديه وهتحس ان انت في جلسه استرخاء وهدوء نفسي مريح جدا جدا جدا. بعدها بقى نروح لتجربه تانيه مرتبطه طبعا بهويه بورسعيد بقى نفسها، المعديه. دي حاجه كده مريحه للاعصاب بطريقه غير عاديه. يمكن اهل بورسعيد نفسهم بالنسبه لهم المعديه دي وسيله مواصلات، لا احنا بالنسبه لنا في رحلة اليوم الواحد دي يعني من بورسعيد لبور فؤاد هي رحلة قصيرة جدا، بس التجربة نفسها جزء من متعة اليوم، من أحلى الرحلات اللي ممكن تعملها، وهي المعدية. المعدية اللي بتحسسك بهوية بورسعيد نفسها، ومجرد ما توصل بور فؤاد تقدر تتمشى في شوارعها وتشوف بقى المتعة الحقيقية اللي أنا بجد استمتعت بيها. أنا كنت في بورسعيد قريب واتبسطت جدا جدا جدا من شكل المباني القديمة والطابع المختلف كده للمدينة، وخدت وقتي بقى قوي في التصوير وحسيت ان انا مصر زمان. انا بحب قوي يا جماعة مصر زمان وتاريخنا الحلو والحاجات اللي بتفكرني بايام زمان. فمجرد التمشية في بور فؤاد انت في مصر زمان قوي. بعدها ترجع تاني على بورسعيد وتروح بقى حديقة فريال، ودي بقى حاجة، دي اشهر حديقة هناك، بس هي مش مجرد جنينة كده بنتمشى فيها، لا هو اسمها طبعا مرتبط بالأميرة فريال، بس هو مكان حلو قوي قوي وبسيط وبتحس ان انت موجود كده في مكان مريح للأعصاب. هي مدينة بورسعيد عامة مدينة هادية ومريحة للأعصاب، فيها استمتاع كتير بس فيها هدوء أجمل. ما ينفعش يوم في بورسعيد طبعا يعدي كده من غير بقى الأكل. يعني هنقول بقى السمك هناك طعمه مختلف جدا جدا عن اي مدينة ممكن تروحها. بعد كده تقدر تعمل الجولة الحرة في الاسواق اللي هي بقى المتعة الحقيقية لكل الستات، مش هنقول الرجالة، لكل الستات، هو بقى الاسواق والشوبينج، وان احنا نشتري بقى حاجات مختلفة وحاجات جميلة وباسعار مفيش اسعار اصلا يعني، وبنشتري حاجات حلوة قوي قوي قوي. ومفيش مانع بقى وانت بتتمشى كده تسلي نفسك وانت بتاكل الكاساتا، هما بيقول عليها كده، بس حاجة كده جامدة جدا جدا جدا. بورسعيد مدينة عظيمة جدا تستحق انكم تروحوا تتبسطوا وتستمتعوا بكل شبر فيها. هتروح كده تفصل وترجع تغير جو وترجع بذكريات حلوة جديدة وطاقة مختلفة، وتشوفوا بقى المدن اللي حوالينا الجميلة. يعني احنا عندنا مدن لازم لما نروحها كده نحس بفخر ان احنا في بلدنا والحاجات الأثرية الحلوة اللي كلنا بنفتخر كده لما نشوفها. روح بورسعيد وارجعوا احكولي تجربتكم كانت عاملة ازاي. نروح لفاصل ونكمل رحلتنا وحكاياتنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة،
2: فقرة تفاعلوا معنا،
0: نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وأما خلال الاتصال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة،
0: ومن أخبارنا كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90-90.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. بنتكلم النهاردة عن جولات اليوم الواحد ورحلات اليوم الواحد. المرة دي بقى هنروح فيها لمدينة هتجمع لك بين البحر والنهر. يبقى اكيد انت عرفت اننا بنتكلم عن ايه. بنتكلم عن المدينة اللي تحولت تحويل كامل وبقت حاجة كده، هي طول عمرها حلوة بس بقت احلى واحلى واحلى. احنا بنتكلم عن راس البر، واحدة من الاختيارات الحلوة جدا لليوم الواحد. المميز بقى في راس البر انك مش رايح علشان البحر وبس، انت رايح مدينة ليها طبيعة مختلفة جدا. اهم مشهد هتشوفه طبعا واللي كلنا شفناه كتير وعشناه كتير، اللسان، المنطقة اللي بتجمع بين نهر النيل والبحر. احلى واشهر مشهد طبيعي تقدر تستمتع بيه. مفيش حد بيروح بورسعيد ما بيتبهرش بالمنظر ده. مفيش حد فينا ما عندوش ذكريات حلوة في بورسعيد وبحر بورسعيد والعشش والشط البسيط والآيس كريم البسيط والخروجة بتاعت بالليل والطفطف. فاكرين الطفطف؟ لسه موجود. دي برضو حاجات هترجعكم كده بالبلدي كده عيال صغيرين، نرجع كده من هناك بذكرياتنا واحنا عيال صغيرة كده. عشان كده ممكن تبدأ يومك بدري على شاطئ راس البر، تنزل البحر تتمشى على الشاطئ وتستمتع بأجواء بقى المصيف الحقيقية الأوريجينال بتاعت زمان. الناس دي هي اللي علمتنا يعني ايه مصيف. تروح بقى منطقة اللسان، المشهد هناك يستحق فعلا انك تجرب وتقف عنده شوية وتتصور صور جميلة، خاصة وقت الشروق او قبل الغروب، لان البحر والنيل مع حركة المراكب بيعملوا كده منظر مختلف تماما، منظر مبهج كده، حاجة جميلة. كمان عندك جولة مختلفة في المدينة في شارع النيل، ده من أشهر شوارع راس البر، واللي مفيش حد يروح راس البر يروح شارع النيل ويقعد على الكافيهات هناك ويأكل أكل حلو جدا جدا جدا. كمان عندهم هناك الناس عشاق الحلويات، عندهم هناك حلويات مشهورة جدا جدا بيها بورسعيد. كمان عندك جولة مختلفة جدا جدا في شارع من أشهر شوارع راس البر وهو شارع النيل، تقعد بقى في الكافيهات هناك وتاكل أكلة حلوة. كمان هناك مشهورين بحلويات مميزة جدا جدا جدا، فتقدروا تروحوا هناك تاكلوا أكلة حلوة وحلويات حلوة جدا مشهورة بيها راس البر. طبعا راس البر مشهورة كمان بالجو العائلي، يعني الموضوع بيبقى عايز لمة وصحاب وعيلة. فلو العيلة معاك أو أصحابك تقدر تخلي جزء من اليوم للتمشية والألعاب والخروجات. وبكرر تاني ونركب الطفطف. راس البر اتغيرت تماما، بقى فيها أماكن كتير أكتر من الأول، بقى في راس البر الجديدة وبقى في أماكن حلوة قوي وبقى في أعداد كتيرة ما تقلش أبدا عن أماكن كتيرة شهيرة في مصر عندنا. فلو بتحب كمان الرحلات البحرية ممكن تختار جولة كده بالمركب، وهناك بتبقى المركب ماشية في النيل وتشوف راس البر ودمياط وأهلها وتمشي في شوارعها وتاكل طبعا زي ما قلت لكم بقى المشبك والحاجات الجميلة دي اللي بتبقى موجودة في راس البر وفي دمياط واللي ما فيش زيها غير في المكان ده. والموضوع مش موضوع أكل بس، هو إحنا المصريين كده، أنا هروح فين فهاكل إيه؟ احنا كده هنروح راس البر فهناكل حلويات اللي موجودة في راس البر. دمياط وراس البر من احلى المدن اللي ممكن تستمتع فيها بجولات اليوم الواحد. فبشجعكم تروحوا راس البر تقضوا يوم كامل مع اصحابكم ومع عيلتكم وترجعوا كده فاصلين ومستمتعين، وما نقعدش بقى نقول انا ما عنديش غير يوم واحد، فلا استمتعوا. نروح لفاصل ونرجع نكمل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45% ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 29. بورسعيد نهارا 30 ليلا 26. وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. مكملين في رحلتنا، رحلات اليوم الواحد، وننكد بقى قلت نتكلم عن أقرب خروجة لليوم الواحد، وهي طبعا العين السخنة. العين السخنة يعني ساعة من القاهرة، أو هي على فكرة هي قريبة من كل المحافظات، عشان بس ما نقتصرش رحلة اليوم الواحد لسكان القاهرة بس، لا هي قريبة من كل المحافظات، مناسبة جدا إن احنا نقضي فيها يوم واحد. مدينة هادية تنفع للعيلة، أو حتى لو أنت وصاحبك، أنت وصاحبتك، شلة أصحاب، هنروح هنستمتع. البحر هناك جميل جدا، بقى فيها أماكن كثيرة جدا، طبعا بقى فيها مدن جديدة نقدر نستمتع ونتفرج عليها، كافيهات، مطاعم. العين السخنة مناسبة جدا جدا جدا نحنا نروح نقضي يوم، نفصل، حتى لو هنقعد بس على البحر نتغدى غدوة حلوة، نتمشى شوية في المدينة أو في المدينة الجديدة، نتعشى عشوة حلوة، ناكل حاجة حلوة، ونرجع تاني ويبقى غيرنا جو، شفنا بحر، شفنا شمس، قضينا أجازة اليوم الواحد بشكل مختلف تماما. فاللينك ده كان عشان العين السخنة اللي مناسبة لليوم الواحد. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ورجعنا لكم من بعد الفاصل وبرنامج إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. احنا بكده خلصنا حلقتنا والوقت بيعدي مع حضراتكم أوام وكانت الحلقة النهاردة لأن الحقيقة الفترة اللي فاتت قابلت ناس كتيرة بداية قوي لما لقيهم بيقولوا أنا عايزة صيف بس إمكانياتي ما تسمحش، أنا عايزة صيف بس ما عنديش أجازة غير يوم واحد بحكم شغله ظروفه كده. فقلت كده نعمل حاجة تبسط الناس كلها، إن أنت عايز تروح الساحل فهتروح الساحل، تروح مدينة العالمين، تروح بورسعيد، مدينة جميلة وهنستفيد إن إحنا نعمل شوبينج وفي نفس الوقت نتفسح ونشوف بحر، ومدينة ما تقلش عن أي مصيف، راس البر، العين السخنة، اسكندرية وجمال اسكندرية وجمال بحر اسكندرية. يعني أنا أعتقد إن أغلب المصريين يعني عندهم بحر اسكندرية ده إدمان لازم يعني نعدي عليه سواء صيف أو شتاء. فقلت أعمل حلقة كده يا رب تكون عجبت حضراتكم وتبسط الناس، وإزاي لو عايزين نتبسط هنتبسط بأقل تكاليف وبأقل الإمكانيات وفي أقل وقت اللي هو يوم واحد، ويا سلام لو عندك ويك إند برضو هيبقى الموضوع مش صعب عليك، يعني إن أنت ممكن تحجز في مكان على قد إمكانياتك وتبسط وخرج عيلتك. مش عايزة أسمع تاني جملة أنا عندي يوم واحد فهقضيه أرتاح قدام التلفزيون أو أنام أو أقعد كده على الكنبة أحس إن أنا مرتاح، لا بالعكس الموضوع هيفرق جامد جدا جدا في نفسيتك، هيفرق جامد جدا في أسرتك. كفاية كده وإنت راجع كده مع عيلتك يقولك شكرا يا بابا، أو مراتك تقولك شكرا إن أنت تعبت نفسك معانا النهاردة وخليتنا نقضي يوم حلو، ده ليه طعم تاني خالص. بتعمل ذكريات لولادك، بتعمل ذكريات حلوة ما بينك وما بين مراتك، لأن إحنا كلنا، وأنا الحقيقة أول واحدة دايما بقول ده لأصحابي، إن إحنا لازم نستمتع على قد ما نقدر، لأن هيجي علينا وقت إحنا بنكبر هيجي علينا وقت هنبقى مش قادرين نستمتع، فهيبقى عندنا ذكريات حلوة وهيبقى عندنا أيام حلوة قضيناها مع أولادنا وعملنا لهم ذكريات حلوة معانا. فنحاول على قد ما نقدر نتبسط وعلى قد إمكانياتنا. هتوحشوني جدا جدا الأسبوع اللي جاي، أشوفكم كده في أمان الله، دمتم في أمان الله، وأشوفكم الأسبوع الجاي وبرنامج إيه الجديد مع داليا الخطيب. قبل ما أنهي لازم أشكر رئيس تحرير البرنامج آيل مليجي، وأشكر زميلي مهندس الصوت محمد ساري، ودمتم في أمان الله. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يبحثان تطورات المنطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس السيسي يؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق. الرئيس السيسي وكوشنر يؤكدان ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب في غزة. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يبحث مع وفد حماس استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ. حماس تؤكد التزامها بخطة ترامب للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق لإنهاء حرب غزة. وزير الخارجية يبحث مع رئيس المصرف العربي للتنمية دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في القارة الإفريقية. اقتصاديا، وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة جي تي او العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية. رياضيا، منتخب مصر تحت 17 سنة يهزم البحرين ويتوج بذهبية البطولة العربية للكرة الطائرة. وللمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: سياسة واقتصاد ورياضة، صحيح، كل ده وأكتر هنتابعه النهاردة مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. ولكن في البداية مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مستمعين الكرام، مستمع الراديو 90-90 دايما هواها مصري في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا الحقيقة اللي احنا بنتشرف كده ان احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول أيام الأسبوع الساعة 11 وكام دقيقة، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نفهم كده مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتير قوي اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا غريد مصطفى، رئيس التحرير محمد صنباطي، وهكون سعيد جدا أن أنا أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. البداية في آخر اليوم بنقول لحضراتكم عناوين كده لملفاتنا اللي احنا هنتابعها على مدار حلقتنا النهاردة. والملف الأهم والأول اللي هيكون معانا النهاردة كان في مباحثات مصرية أمريكية في العالمين الجديدة. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذه المباحثات على محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية اللي بتجمع ما بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم ما بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. نتكلم اللقاء النهاردة اللي جمع الرئيس مع جاريد كوشنر وهو صهر الرئيس الأمريكي، كان بحضور وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي والسيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. كتير من الرسائل وكتير من التصريحات اللي أكد عليها السيد الرئيس في لقاء النهاردة مع كوشنر في العالمين، هنتابع مع حضراتكم تفاصيل هذه المباحثات وتفاصيل هذه الاجتماعات. وهنروح مع حضراتكم اللي متابعنا خلال الأيام اللي فاتت، خلصنا وانتهينا من نتيجة الثانوية العامة، بدأ تنسيق المرحلة الأولى قبل أسابيع، والنهاردة بنتكلم على تنسيق المرحلة الثانية، نهاية المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد العليا. هنتكلم على ملامح هذه المرحلة والدرجات والنسب كمان اللي سيتم الإعلان عنها بعد ساعات من وزارة التعليم العالي. كمان على الجانب الآخر هنتكلم ويا حضراتكم فيما يخص تصريحات كنا تابعناها والبعض تابعها خلال الفترة اللي فاتت، ولكن هنسلط الضوء أكتر معاكم حول رد مصر على تصريحات إثيوبية بشأن مياه النيل، وكمان نتكلم على تحركات الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ما زال بيجوب المحافظات لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر مشاريعه التنموية ودوره الإنساني في المحافظات بصورة عامة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غنين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للتلات من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: كافيين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: راجعين ومكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. وأولى ملفة هنبدأ فيه كلامنا مع حضراتكم خلال الدقايق اللي جاية، الحقيقة في مدينة العالمين الجديدة النهاردة كان في زيارات هامة جدا، بنتكلم على تواجد للخليج وأيضا الأمريكان وحماس وعدد من الاجتماعات اللي عقدها، يعني أهم هذه الاجتماعات بالتأكيد اجتماع السيد الرئيس مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وأيضا كان هناك اجتماع آخر لرئيس جهاز المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشاد، استقبل خلاله وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. عدد من الرسائل اللي أكد عليها السيد الرئيس النهاردة خلال استقباله لصهر الرئيس الأمريكي كوشنر، نتكلم على مواصلة العمل لمواجهة التحديات المشتركة. كمان الرئيس أكد على ضرورة تسوية الأزمات حفاظا على الاستقرار الإقليمي، وكمان هذا إلى جانب ضرورة قيام الأطراف بتنفيذ كافة الالتزامات بموجب اتفاق وقف الحرب في غزة واللي حصل في قمة شرم الشيخ للسلام لو حضراتكم تتذكروا في أكتوبر 2025. هنتكلم أكتر حول هذه يعني الاجتماعات الهامة، ولكن أرحب بضيفي الكريم اللي بينضم لي على هوا الراديو 90-90، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بيك.
2: أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك، سعيد بوجودي دايما معاك.
1: أهلا بحضرتك، شرف لينا بالتأكيد. نبدأ كلامنا مع حضرتك، هنتكلم بالتأكيد على تفاصيل هذه الاجتماعات، ولكن دلالة استضافة العالمين الجديدة لكل هذه الوفود من الخليج، من الولايات المتحدة الأمريكية، من طبعا حركة حماس، دلالة استقبال مصر ورعاية مصر خلال هذا التوقيت، ودلالة التوقيت في العالمين الجديدة لكل هذه الوفود.
2: قديما كانوا يقولون أنه لا حرب بدون مصر، ولكن اليوم العبارة تحتاج إلى تطوير، لا وصول إلى السلام بدون الدور المصري. والسلام بناء على الرؤية المصرية والتحركات المصرية لا يقوم على وساطة في صراع بأطراف متعددة وأماكن متعددة وجغرافيا مختلفة، ولكن هي وساطة تقوم على جهد مؤسسي لمؤسسات الدولة المصرية على ثبات موقف الدولة المصرية من كافة الصراعات الإقليمية وعلى بالطبع القضية الفلسطينية. كذلك لابد أن احنا نشير إلى أن الرؤية الاستراتيجية التي وضعها رئيس حفظ تحسيسي والتي كان قومها الصبر والاتزان الاستراتيجي في التعامل مع أزمات الإقليم مكنت الدولة المصرية من أن تسخر كافة قدرات دبلوماسياتها رفيعة المستوى من أجل حلحلة كافة القضايا المشتعلة في الإقليم المحيط بها. كذلك أيضا الاختبارات التي تعرضت لها القاهرة في أكثر من أزمة أثبتت أن القاهرة لا تلجأ إلى العنف ولا إلى استخدام الأداة العسكرية، ولكن القاهرة لديها ثوابت ومبدأ، يعني يكفي أن احنا نقول أنه تم تصدير وسمت المبدأ الخاص ب الخط الأحمر كسمة مميزة للسياسة الخارجية المصرية تتعامل من خلالها الدولة المصرية. صحيح. من خلال امتلاكها للقدرة العسكرية بما يحقق أهدافها السياسية دون الانخراط في أي نوع من أنواع النزاعات العسكرية، ولكن الخطوات المتصارعة تدرك قيمة الدولة المصرية.
1: والدعوة إلى والعودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار، هذا هو الحل السلمي والوحيد، هكذا كما تؤكده مصر في المواقف المختلفة. طيب أستاذ أحمد، لو اتكلمنا على يعني لقاء السيد الرئيس النهاردة مع كوشنر في العالمين بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، هذا اللقاء تحديدا يعني عدد من الرسائل اللي أكد عليها السيد الرئيس خلال لقائه كوشنر النهاردة في العالمين، أهم ما استوقف حضرتك على المستوى الصحفي خلال متابعتك على مدار اليوم من بيانات رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية والجهات المعنية؟
2: الاستخدام الذكي من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تم تأسيسه من علاقة قوية تجمعه وتربطه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: على التفاعل بإيجابية مع التحديات الإقليمية التي تعوق تحقيق الأمن والاستقرار. ده العنوان الأبرز، أن مصر تستخدم الأدوات الدبلوماسية وعلى رأسها الدبلوماسية الرئاسية بفعالية كبيرة جدا لتحقيق رؤيتها، ورؤيتها قائمة هنا على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بكافة مراحل. والدولة المصرية تعول كثيرا على الدور الأمريكي في هذا الصدد في ظل التعنت الإسرائيلي المستمر ومحاولة التملص من التعهدات والالتزامات الواردة باتفاق المرحلة الأولى أو بالخطوات التركيبية لبدء المرحلة الثانية.
1: صحيح.
0: نتحدث أيضا عن الدور المصري الأمريكي في تبريد الصراعات المشتعلة في الأقليم، وهو أمر في غاية الأهمية في هذه اللحظة لتحقيق حدة أهداف على رأسها الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لأن المنطقة باتت تعاني كثيرا من تبعات الحرب في الخليج العربي، ومن ثم جاء الوقت للاحتكام لصوت العقل ومحاولة وقف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن من خلال الاحتكام للحلول السياسية وجهود الوساطة التي يبذلها الرباعي مصر وتركيا والسعودية وباكستان لإنجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأيضا معهم سلطنة عمان. على صعيد آخر، أكيد وجود معالي الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أن التقى السيد خليل الحية قبل هذا اللقاء. السيد خليل الحية رئيس الحركة السياسية لحركة حماس
1: أكد على التزام الحركة باستكمال خطة الرئيس ترامب على سيرة حضرتك في هذه المرحلة.
0: هذا هو المهم الحقيقة، لأنه أكيد مؤكد. إحنا شفنا رئيس ترامب خلال تواجده في توقيع اتفاقية شرم الشيخ وإعجابه بالأجهزة والمؤسسات الأمنية المصرية والأجهزة والمعلوماتية المصرية. إذن تواجد السيد الوزير حسن رشاد في هذا اللقاء مؤكد بعد لقائه بالسيد خليل الحية، جاء ليحمل هذه الرسائل، وهي رسائل طمأنة لجاريد كوشنر أن الدولة المصرية تسيطر تماما، مش تسيطر بالمعنى السلبي ولكن تسيطر بالمعنى الإيجابي، بأن لديها القدرة على أن تجعل حركة حماس تقدم التنازلات المطلوبة من أجل البدء الفعلي للتسوية المرغوب في الوصول إليها لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل. الحقيقة جهد كبير تبذله مؤسسات الدولة المصرية جميعها دبلوماسية وأمنية ومعلوماتية، ولكنها تصب جميعا في قلب القضية الأم، قضية محل كل الصراعات في الإقليم، القضية الفلسطينية.
1: بتوجه بشكر جزيل لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ أحمد. شكرا على شكرا كل هذه التفاصيل.
0: شكرا لحضرتك. شكرا
1: جزيلا لك. بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية والتقدير لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. وقبل يعني 13 سنة تقريبا بنتكلم على ذكرى تحرير مصر من سيطرة الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية والتطرف. الحقيقة مع هذه الذكرى كتير بنتابع يعني بعض وجهات النظر اللي كلهم بيؤكدوا بالتأكيد قد إيه الجماعة دي كانت جماعة بتدعو إلى العنف، وجماعة يعني هي خطر على الدولة المصرية بصورة عامة. ولكن خلال الدقائق اللي جاية بنتكلم ويا حضراتكم فيما يخص تصريحات سيد النائب محمد أبو العلا عضو مجلس النواب ورئيس الحزب العربي الناصري، اللي قال إن ذكرى فض اعتصام رابعة بتظل شاهدة على مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة المصرية، وأكد إن ما جرى جاء في سياق حماية الدولة ومؤسساتها والاستجابة لإرادة الشعب المصري اللي عبر عن رفضه لسياسة جماعة الإخوان الإرهابية. هنتكلم أكتر مع حضراتكم حول هذا الأمر، ولكن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس النواب. تحياتي لحضرتك سيادة النائب وأهلا بحضرتك.
2: عضو مجلس الشيوخ.
1: أنا بعتذر لحضرتك جدا، عضو مجلس الشيوخ، دي غلطة من عندنا. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك والراديو 90-90
1: للسادة المستمعين. أهلا بحضرتك يا فندم. وبعد مرور هذه السنوات على أحداث رابعة، يا ترى تقييم حضرتك لخطر جماعة الإخوان على الدولة والمجتمع كيف تبدو في هذه اللحظات؟
2: يعني خليني أقول إن ذكرى فض اعتصام رابعة تظل شاهدة على مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة المصرية، وأؤكد إن ما جرى جاء في سياق حماية الدولة ومؤسساتها والاستجابة لإرادة شعبية واسعة عبرت عن رفضها لسياسات جماعة الإخوان. عارف 30 يونيو والشعب كله، الملايين من الشعب، أكثر من 30 مليون مواطن مصري. والحقيقة أن الشعب المصري أثبت خلال تلك المرحلة قدرته على حماية دولته والحفاظ على هويتها الوطنية. وثورة 30 يونيو جسدت إرادة شعبية واضحة في الدفاع عن الدولة المدنية ومؤسساتها ورفض محاولات فرض توجهات سياسية وإيديولوجية على المجتمع مهما كانت. وأحب أن أقول وخاصة من الجماعة الإرهابية اللي هي جماعة الإخوان، اللي كانت عايزة فعلا تجهز وكان حماية، وكان يعني ده هيوصلنا إلى حرب أهلية بشكل سيء جدا على مصرنا الغالية.
1: طب سيادة النائب لو سمحت لي وبعتذر لك على المقاطعة، يعني بنتابع من وقت للتاني كمان جماعة الإخوان بتحاول إنها يعني تزعزع هذه الثقة ما بين المواطن المصري وما بين الدولة بصورة عامة. فمن وجهة نظر حضرتك كيف ترى مواجهة هذه الأكاذيب اللي بتطلقها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية من وقت للتاني فيما يخص مواصلة نشر الأكاذيب وما إلى ذلك؟
2: يعني برضو أحب أقول لك أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها ده هيظل أولوية وطنية لكل المصريين، وأن مصر استطاعت تجاوز مرحلة شديدة الصعوبة واستعادة استقرارها بعدما انحازت مؤسسات الدولة والشعب إلى الإرادة الشعبية وحمت كيان الدولة من الانقسام والفوضى. إن استحضار الذكرى دي يجب أن يكون فرصة للتأكيد على أهمية وحدة المصريين والتمسك بالدولة الوطنية، ده مهم جدا، وعدم السماح لأي جماعة أو طيار يوضع مصالحه السياسية فوق مصلحة الوطن. ومهما كانت التحديات فإن إحنا بنأكد وأنا بأكد إن مصر قادرة على تجاوزها بشعبها، وعي الشعب وأبنائه وتماسك مؤسساته وده نعم. وبإرادة وطنية تضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.
1: صحيح. أنا الحقيقة يعني بهذه الرسالة بتوجه بشكر جزيل لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. سيادة النائب محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
2: شكرا يا فندم، تحياتي. وأخيرا بقول مصر ستبقى دولة قوية مستقلة موحدة وقرارها الوطني ملك الشعب
1: بإذن الله. تحياتي يا فندم، شكرا جزيلا. وبعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. خلاص أيام قليلة وتحتفل مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتزامن مع هذه الذكرى أظهر بودكاست بيطلق حملة إعلامية جديدة بعنوان ولد الهدى احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. ده هيكون من خلال محتوى هيجمع ما بين المعرفة والمحبة، ويقترب أيضا من جوانب متعددة من سيرة الرسول وشمائله وهدايا. هنتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلنا عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90-90. يا عمر مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير يا إبراهيم، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين الكرام، وكل سنة ومصر كلها بكل عناصرها طيبة يا رب.
1: يا رب كل سنة وانت طيب وكل المصريين بكل خير. لو تكلمنا أكتر حول نتكلم على حملة ولد الهدى اللي هيتم إطلاقها بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف يا عمر.
2: هي دي حملة بيطلقها مجمع البوس الإسلامية، المؤسسات الدينية كلها بتقوم على قلب رجل واحد، بتحاول تستغل من هذه الذكرى، تستغل من هذه المحبة. بص إبراهيم، احنا الشعب المصري شعب متدين بطبعه، شعب انت لما تحب تجيله تجيله من ناحية الدين الصحيح. وذلك هي دي كانت الأزمة اللي احنا كان قبل كده لما الجماعات المتطرفة جم للشباب من ناحية الدين المتشدد، كان عندنا أزمة. لولا ان دولة 30 يونيو استطاعت إعادة الأمور وتصحيحها إلى نصابها الصحيح وتوضيح الأمور وبدأت المؤسسة الدينية تتفاعل من خلال إعادة الدين الوسطي المعتدل إلى الساحة مرة ثانية. واللي بيحصل دلوقتي ده جزء من أجزاء الخطة والتصحيح اللي هو بيستثير عليه المؤسسة الدينية، اللي هم بيستغلوا المناسبات الدينية المعينة زي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقوا مثل هذه الأعمال المنشورة على السوشيال ميديا أو الأعمال المقروءة أو الأعمال المكتوبة في مجلة الأزهر أو في غيرها من المنصات الإلكترونية التابعة للمؤسسة الدينية على اختلاف أنواعها. ولد الهدى، الهدف من ولد الهدى إيه؟ اللي هو حصر وسرد المواقف اللي إحنا بنحتاجها حاليا، واللي إحنا نقصانا حاليا، واللي إحنا بنتأذى بسببها حاليا، ونقول أن هذه الأخلاق مرفوضة في المنهج النبوي. مثلا اللي هو مثلا منهج الشائعات، منهج التدوير، منهج الكذب، منهج خيانة الوطن، منهج كراهية الوطن، منهج عدوان على المال العام، منهج العدوان على الجار، منهج العدوان على النفس. كل الأمور دي كلها بنيجي نقول أن أخلاق النبي كانت الرحمة. كيف كانت الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت رحمة بالنفس، ورحمة بالغير، ورحمة بالقريب، ورحمة بالغريب، ورحمة بالجار، ورحمة بالدار، رحمة بكل مكونات الحياة. وذلك انت لما تلاقي في آية في القرآن تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المنهج الإسلامي أو المنهج الإنساني هو منهج الرحمة. ازاي ان انا ارحم نفسي؟ ارحم نفسي بان ما خليهاش تغلط، ارحم نفسي بان انا اصفيها وطهرها من الكذب والخيانه والفحش والسوء والشائعات والزور وكل اكل مال الناس واكل الحرام، كل تطهير للنفس وصيامه للنفس ورحمه بالنفس. ارحم الغير ازاي؟ ان انا اتعاون مع الغير وامد يدي في يد الغير واحب الغير. احنا قلنا على فكره ان الشرائع السماويه كلها يا ابراهيم نازله من منبع واحد، لما السيد المسيح يقول احبوا اعدائكم وباركوا لعنيكم، كل الحاجات دي ده منهجيه حب، رساله حب. انت صحيح. لو رجعت الى رساله الجبل هتلاقي، او موعظه الجبل هتلاقي، ان موعظه الجبل لو قريتها بتاعت السيد المسيح، لو قريتها بنفس التمعن، هتلاقي ان الموعظه دي بتتطابق مع اجزاء كبيره جدا من خطبه الوداع اللي هو القاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مسامع المسلمين، وكانت بمثابه ميثاق الوداع للمسلمين قبل ان يغادر الحياه صلى الله عليه وسلم، انها كانت حجه الوداع.
1: ما فيش شك ان جميع الاديان بتدعو الى الخير والسلام بالتاكيد ما بين الجميع، هكذا كما ذكرت يا استاذ عمر. الى جانب كل هذه الفعاليات الهامه وهذه يعني الحمله اللي هيتم اطلاقها بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، كمان البحوث الاسلاميه هتطلق فعاليات على مدار شهر، بنتكلم على ربيع الانوار. ده هيكون عباره عن ايه يا استاذ عمر؟
2: ربيع الانوار هو الأنوار أو بسموه ربيع الأنوار، ربيع الأنور، لأن العلماء لو فقهاء لما تحدثوا عن شهر ربيع البعض قال إن هو اسمه ربيع الأول، لا قالوا ما اسموش ربيع الأول، قالوا بأنه ربيع الأنور. ليه ربيع الأنور؟ لأنه ولد فيه النور، قد جاءكم من الله نور، النور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النور الذي أضاء العقول وأضاء القلوب. القلوب كانت ظلمة، كانت مظلمة، لما تفاجأ أن كان المشركين كانوا بيقتلوا البنات. ليه؟ عشان خاطر أنهم مجرد بنات، لما ييجوا يلاقوا أن في نبي جه وهذا النبي يعلي من شأن المرأة ويعتبر أن هذه المرأة هي أصل الشريعة وأصل العقيدة، وييجوا المؤرخين بعد كده يا إبراهيم يقولوا أن الإسلام جاء على، يعني الإسلام حمته في المهد امرأة هي السيدة خديجة، وأن الإسلام حافظت عليه امرأة من الفرقة السيدة أم سلمة في صلح الحديبية، وأن الإسلام وردنا شريعة الإسلام عن امرأة السيدة عائشة، وذلك النبي لما يعلي من شأنه لخذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة السيدة عائشة رضي الله عنها، هي اللي عرفتنا النبي كان بيصلي إزاي ويتكلم إزاي ويحصل ويفرح إزاي ويزعل إزاي، عرفنا عنها كل حاجة. وبالتالي لما يجي هذا الإسلام هو ربيع الأنور، لما تلاقي إن كان زمان كل واحد بيكيد بجاره ويحاول يأذي جاره، لا جه ربيع الأنور الذي ولد فيه الرسول الأنور صلى الله عليه وسلم، ويجي يقول لك إيه؟ يقول لك الجار ويوصيك بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يعني الجار هيبقى لي نصيب في الميراث بعد ما الواحد يموت، عشان خاطر اعتناء بالجار ووصى مش على الجار. ده زي ما احنا بنقول في شريعة عقيدتنا المصرية النبي وصى على سبع جار، يعني مقلب أكثر من كده. إبراهيم آخر كلمة ولك عشان عارف إن الوقت عندك ضيق، يقول لك إيه؟ يقول لك عن الجار، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات عشان خاطر التأكيد. مين يا رسول الله؟ قال لك من باك شبعان وجاره جائع وهو يعلم، يعني المفترض انك انت كل يوم تخبط على جارك وتقول له انت عامل ايه، كويس، في حاجه ناقصاك، في حاجه انت محتاجها، اشتغل عليك بابك وتقول لك انا في بيتي، انا في بيتي وهو في بيته، وما تعرفش عن جارك حاجه خالص. هو ده ربيع الأنور.
1: بشكرك شكرا جزيلا وكل سنة وانت طيب. مرة تانية زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية وكمان مسؤول الملف الديني في الراديو 90-90، شكرا جزيلا ليك يا أستاذ عمر.
2: شكرا لك.
1: شكرا ليك. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90 راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. والثانوية العامة لسه مكملة معانا شوية خلال الفترة الحالية. تابعنا قبل أسابيع نتيجة الثانوية العامة، بعدها على طول بدأنا بتنسيق المرحلة الأولى. النهاردة بنتكلم على كان من المفترض إنهاء المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد، ولكن تم مد هذه المرحلة ليوم إضافي. يعني كان من المفترض هتخلص النهاردة والنتيجة هتظهر النهاردة لطلاب المرحلة الثانية، ولكن تم مد يوم إضافي للمرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات. نتكلم كمان على إعلان تفاصيل تنسيق القبول في الجامعات الخاصة. هناك ملامح ظهرت لي هذا التنسيق، يا ترى الطب قبل من كام والصيدلة وغيرها من كليات يعني اللي بيبقى بحلم الكبير من الطلبة ولكن لم يحالفهم الحظ للدخول في الجامعات الحكومية، بيكون قدامهم الجامعات الخاصة. هنعرف أكتر، ولكن نرحب بزميلتنا فاتن زكريا رئيس القسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. يا أستاذة فاتن مساء الخير وأهلا بيك. أهلا بك. وخلينا نتكلم في البداية على انتهاء المرحلة الثانية. كان من المفترض ان هو يخلص النهاردة زي ما قلنا، وصححيني لو كلامي مش مظبوط، ولكن تم مد هذه المرحلة اليوم إضافي. هل معنى كده النتيجة هتظهر لجميع الطلاب مع غلق هذه الانتهاء مع غلق هذه المرحلة بكرة إن شاء الله؟
2: بالفعل يا فندم، بص، هو كان المفترض النهاردة هيتم غلق باب تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ولكن من الدكتور عبد العزيز كنسوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، حرصا على مصلحة الطلبة وإتاحة المزيد من الوقت قدام طلاب المرحلة الثانية لاستكمال تسجيل رغباتهم، قرر مكتب التنسيق مد فترة تسجيل رغبات ليوم إضافي هتنتهي مساء غدا الاثنين الموافق 17 أغسطس بدل من اليوم. طبعا كل ده عشان احنا عندنا بعض الطلبة تخلفوا عن تسجيل رغبات. احنا عندنا 248 ألف طالب وطالبة سجلوا النهاردة، يعني بانتهاء اليوم سجلوا رغباتهم، ولكن هناك بعض من الطلاب تخلفوا عن تسجيل رغباتهم، ولذلك تم إتاحة مد فترة التنسيق ليهم لإمكانية تسجيل الرغبات. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهابت الطلبة اللي لم يستكملوا تسجيل رغباتهم سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عشان يلحقوا يسجلوا رغباتهم ومراجعتها كيفا قبل الحفظ النهائي والاستفادة من فترة المد المقررة.
1: إذن هي محاولة للتيسير على الطلاب اللي ما لحقوش يسجلوا خلال الفترة المعلنة الأيام اللي فاتت، إن تم مد يعني يوم كامل. طيب يا أستاذة فاتن، تنسيق القبول في الجامعات الخاصة أخباره إيه والنسب اللي تم الإعلان عنها؟
2: يعني أنا خليني بس أقول لحضرتك معلومة، إن شاء الله فعلا زي ما حضرتك ما قلت وسألت عن النتيجة، النتيجة هتطلع لطلبة المرحلة الثانية بأكملها، سواء للطلبة اللي تخلفوا أو يعني اللي هم تخلفوا إن شاء الله هيسجلوا بكرة، ولجميع طلبة المرحلة الثانية هيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي بإذن الله
1: يوم الثلاثاء. علشان بعض الطلبة النهاردة دخلوا يشوفوا نتيجة المرحلة الثانية كان مكتوب لهم بعد قليل بعد ساعات ترقبوا إعلان النتيجة، فما تقلقش ما فيش أي حاجة غلط خالص، هو يوم اتمد ويوم الثلاثاء تقدر تعرف النتيجة.
2: بعد عملية المد فتم إتاحتها لغاية 7 مساء غدا، فطبعا إن شاء الله النتيجة هتكون يوم الثلاثاء بإذن الله.
1: بإذن الله الجامعات الخاصة. نعم.
2: النهاردة كان في اجتماع لوزير التعليم العالي لاجتماع مشترك مع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. طبعا تم وضع الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية، وأعلنوا أن زيادة الطب زيادة الالتحاق بكليات الطب البشري اللي هتبقى 85% في كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وطب الأسنان من 75% 70% جامعات سينا فرع العريش و 87% فرع القنطرة في جامعة سينا أيضا و 82% لباقي الجامعات الخاصة و 73% لجامعة سينا فرع العريش والقنطرة أيضا و 77% لباقي الجامعات الخاصة. العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي 78% وبالنسبة لجامعة سينا أو جامعات سينا 73-72% وباقي الجامعات الخاصة 75%. الصيدلة بتبدأ من 73% و 66% فرع العريش هنا و 68% فرع القنطرة و 71% باقي الجامعات الخاصة. والطب البيطري 60% لكل الجامعات الخاصة. الهندسة 70% هندسة البترول 70% الحاسبات والمعلومات 65% التكنولوجيا لا عندنا قسم علوم الحاسب كليات العلوم 65% أيضا.
1: أيوة أستاذة فاتح.
2: التكنولوجيا الحيوية تكنولوجيا العلوم الصحية العلوم الأساسية التمريض كل ده 58% عندنا كليات الفنون الفنون التطبيقية الزراعة التربية والأدب واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية وإعلام واقتصاد وعلوم سياسية والأعمال والحقوق والقانون والسياحة والفنادق والآثار 58%.
1: كل التوفيق يا رب إن شاء الله لجميع طلبة الثانوية العامة خلال الفترة اللي جاية وفي المرحلة الجامعية بإذن الله في المراحل المختلفة من تنسيق القبول في الجامعات. بتوجه بشكر جزيل ليكي زميلتنا فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات. شكرا ليكي أستاذة فاتن. مباشرة نروح مع حضراتكم لتسليط الضوء حول الإصدارات الصحفية الجديدة والمواقع الإلكترونية في العدد الجديد من مجلة حواء في ملف خاص عن دور الأسرة والمرأة في مواجهة الشائعات. وكمان بنتكلم على نجوم الفن بيتحدثوا عن دور الفن في التصدي للشائعات ده في عدد مجلة الكواكب. كل ده وأكتر هنتابعه، لكن نرحب بزميلتنا سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. يا أستاذ سمر تحياتنا ليكي وأهلا بيك.
3: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا. خلينا نبدأ كلامنا معاكي فيما يخص مجلة حواء. يا ترى الملف الخاص اللي خصصتوه عن دور المرأة والأسرة في مواجهة الشائعات.
3: والله انت عارف حضرتك طبعا احنا بنعيش الفترة دي فترة الاجازة الصيفية، وطبعا عندنا تكثيف وزيادة ساعات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وزي ما شفنا طبعا السبب اكثر من حديث لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا ان احنا محتاجين في هذه المرحلة الى الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي والكمبيوتر وازاي ان احنا نوجه اولادنا. احنا بقى في الملف دوت بنتطرق بالذات طبعا للشائعات والاخبار المضلله، وعندنا الاسره المصريه والمراه والشباب مستهدفين طبعا بشائعات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه الى غيرها. فبنعرف اساسا الام، وبنتعرف ايضا من ربات البيوت والامهات ازاي ان احنا نوجه اولادنا للاستخدام الصحيح، ازاي ان هم يلتقوا الاخبار الصحيحه من مصادرها والصفحات اللي هي الموثقه، ازاي ان احنا كمان نكون مصدر للمعلومه. بمعنى ان احنا طبعا في الاجازه هنخرج ونتفسح، فليه ان احنا ما نعكسش الايجابيات، ليه ما نعكسش يعني الاماكن السياحيه الجميله اللي احنا هنزورها في الاجازه، ليه اساسا ما نعكسش استخدامنا للملابس المصريه الجميله.
1: وماذا عن نجوم الفن يا ترى قالوا ايه عن هذا الموضوع في مجله الكواكب؟
3: دور الفن اساسا مكثف اكتر، يعني اذا كنا احنا بنتكلم عن دورنا احنا كافراد وازاي نوجه اولادنا وازاي ان احنا نفسنا نستخدم مواقع التواصل بطريقه صحيحه، فالفنانين طبعا من خلال الدراما وكل الفنون لهم دور مكثف، لان الكلمه اللي انت ممكن توصلها يعني مثلا 100 مره من خلال الكلمه المكتوبه ممكن عمل فني يعكسه يبقى عمل فني كان واحد. وبالتالي هم اتكلموا بقى كتير جدا عن دور الفن، كان الدراما ممكن تعبر عن الانجازات اللي هي بتحققها الدوله على ارض الواقع، ازاي انها ممكن تواجه الشائعات.
1: بشكرك الحقيقة يا أستاذة سمر، شكرا جزيلا على وجودك معنا وبعتذر لك لدي الوقت بالتأكيد، ولكن هنستفيد بالحديث عن هذه الموضوعات وغيرها خلال حلقتنا المقبلة بإذن الله. الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء وأيضا الكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
1: كمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيواصل تنفيذ مبادرة إيد واحدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أجل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات للأهالي. في إطار هذه الجهود للوصول بالخدمات إلى الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجات المواطنين، انطلقت النهاردة فعاليات تاني قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة الشاملة في محافظة بني سويف بمشاركة 18 جمعية ومؤسسة من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا كانت من أعداد زميلتنا أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يبحثان تطورات المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس السيسي يؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق. الرئيس السيسي وكوشنر يؤكدان ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب في غزة. السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يبحث مع وفد حماس استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ. حماس تؤكد التزامها بخطة ترامب للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا الرفض الإسرائيلي لخارطة طريق إنهاء حرب غزة. وزير الخارجية يبحث مع رئيس المصرف العربي للتنمية دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في القارة الإفريقية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد حوثية خلال 24 ساعة. اقتصاديا وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة جي تي او العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية. ورياضيا منتخب مصر تحت 17 سنة يهزم البحرين ويتوج بذهبية البطولة العربية للكرة الطائرة. وللمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

بهية. كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عنها هي ملهاش عزيز.

الذوق حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشق البنية يا ما يا ما يا ما يا ما غارت الصبايا.

ما تهناش، والتانية اوعى تمشي وما تسمعوناش، والتالتة على اللي صابر بس بخته ما جاش، والرابعة على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش. حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا.

0: اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان ياللي تقول لي القليل الاصلي يا عمي
1: لا والله هتحلو ايه تسمع كمان جبا

عيني رأت غزالة. مش بتوجعني؟ عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات. ناولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له هات.

يعني. عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، لو التها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوس.

بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد وناشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، ده ان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظاري العجوز.

تكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا للأم سايباها وابوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو

عشان اقدر انجيها شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهوا غنوه

وردي من بلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار يداريها وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سياد بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. سن الليالي ده غالي والعبد لله. سيب مين يقول الليالي الحلوة والموال. Thank you.

لهاش عزيز ولا حبيب، بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حطم الخطواتي وأسرت وحدي شريدا محطم.

بعنا اللي بعنا شو اللي بعنا شو مش عم بسمع اللي بعنا ايه

هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 نبيل العسل.